جميل جميل. أحلى الأغاني في الزمن الجميل. اليوم على أكسجين FM.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افهم.

تعرف اللي يعجبني فيها انك نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب انا ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

جميل ملوش في كل الدنيا بس الحب.

0: محلك محلك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا بن ونكي تزهر وقلبك يدق مع قلبي أنا. محلك محلك وانتي تسمع فينا وتتبختر في الدار، والخطوة خطوة سلطانة. محلك وانتي تسأل وتطمن علينا، راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كان الكلمة زينة. محلك وإحنا ناجحين بالكلمة الطيبة وبدعاك، وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
1: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم، يزين سعودكم ويفتحها في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم.
0: امين يا رب العالمين.
2: دعوة حلوة فتحة سكة.
0: محلاك ميمة غالية تحرسنا في عينيك، تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك. ومحلاك يامي منورت لي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار. أكسجين فم القلب لحنينة، هذه كلمتي للميمة، للميمة لحنينة. أما حتى أنتم محلاكم راو، محلاكم خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني، وجدان تقول لكم محلاكم ونحبكم، نحبكم برشا.
3: الراديو أكسجين فم
4: صوتك الصوت العالي.

تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة

0: يهتف يا حافظ يا
1: من يرنج.

0: الله الله
1: والله
0: يا الله
1: والله ما لك غير الله
0: يا الله
1: والله
0: يا الله
1: ما لنا غيرك يا الله
0: يا رب
1: والله.

0: عجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين فم بالصوت العالي. تحبك
1: انت تعرف علاش؟
2: نعرف. وانت تعرف علاش؟
1: حتى انا نعرف هاو علاش نحبوها.
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها على خاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها على خاطر ديما معانا،
1: ليلة معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها على خاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام حكاية تتعاش.

عارف اللي يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بس.

0: عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزمان الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
1: قبص من الإيمان.
2: أوفي أكسجين FM. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نهاركم زين، صباحكم إن شاء الله كل خيرات كل بركات. ألف تحية لكل مستمعينا الغالين الطيبين أينما كانوا، وفي كامل ربوع ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة. سبح حيو على كل مستمعينا الأوفياء اللي بطبيعة الحال مدمنين ومديمة متعاهدين على الاستمتاع بأروع فقرات الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين FM في هذا اليوم السبت 8 أوت 2026، 24/0/1448 التوقيت مستمعين الطيبين، 6:28. ألف تحية زملائنا الأفاضل، زميلتنا ألفة جندوبي، عواطف نسرين وكل طاقم مؤسسة أكسجين FM. قل لكم إن شاء الله نهاية أسبوع كلها نشاط، كلها حيوية، كلها صفاء قلوب. خير ما نبدأ بهذا اليوم نقول يا رب نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلنا في حرزك وحفظك وجوالك وتحت كنفك. يا رب ألبسنا لباس الصحة والعافية وارزقنا من واسع أرزاق وتقبل أعمالنا بقبول حسن. يا خالق هذا القلب املأ قلوبنا إيمانا حتى نلقاك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا رب استودعناك نفوسنا وأولادنا وأهالينا فاحفظنا يا رب وأنت خير الحافظين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أمين يا رب العالمين. نسيسروا احنا في الطريق واحدة واحدة بنجريوش، فما إشارة مرور نحترموها. إن شاء الله رب يوصلنا لديارنا وعائلتنا سلامات، ونرجع أيضا لعائلتنا في أحسن الظروف. دعاء السفر من نسيوشي اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. عنا اليوم نصيحة قدمها لنا أحد العلماء والحكماء، قالك أربعة من الناس رد بالك تخسرهم في الدنيا، رد بالك تفقدهم في حياتك. الأولانية من أسعدك وأنت مهموم. ساعات بالانتقالك هكا ضغط خدمة وضغط كذا وصعوبة الحياة يجي إنسان يسعدك بتفرهيدة بتفدليكة نظيفة برشا حاجة باهية. أنت بطبيعة الحال الشخص كيما ذايا ما تخسروش، على خاطر من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذا الشخص الأولاني. الثاني قالك ومن نصرك وأنت مغلوب. أنت تظلمت، تعرضت للمظالم، تعرضت للحاجة، يعني إنسان يعني ظلمك سواء ماديا أو معنويا، هو جاء دافع عليك على خاطر أنت مظلوم. السيد ذي يدافع عليك وتحمل كل مسؤولياته، ما تخسروش، حاول ديما تربحه. الثلاثة ومن تحملك وأنت غاضب. ساعات إنسان يغضب يتنرفز كذا يجي طرف الثاني سواء كان زوجة ولا زميلة ولا زميل ولا صديقك ولا جارك يتحملك وانت غاضب، يعني ما رجعش الفعل. هذا السيد هذايا ولا المرأة هذية ما تخسرهاش، على خاطر الناس من نوع هذية ولو قليل برشا. الرابع ومن دافع عنك وأنت غائب. انت ماكش في بقعه مع زملائك ولا اصحابك وتبدا على كل فتنه والنميمه والتقطيع وتريش، فما ناس دافع عليك في الحق مش في الباطل، يعني وانت تحس روحك معناها الناس هذوما الاربعه تكون مطمئن معاهم، تحس بسعاده، تحس براحه بال، وربي ان شاء الله يكثر لنا من نوع الاصدقاء هذوما يتوفر فيهم الشروط هذه. قبل ما نخليكم الف الف تحيه كبيره برشا الحاجه كريمه جارتنا جارة أكسجين أفهم، أيضا دعوة بالرحمة والغفران لزوجها سي محمد، وأيضا ندعو بالرحمة والغفران كل أقاربنا وأحبابنا وأبائنا وأمهاتنا اللي فاقدينهم وفقدناهم، ويا ربي متعنا إن شاء الله بالصحة والعافية، ونقول اللهم ارزقنا بركة هذا اليوم نوره وفتحه وهداه، وسهل لنا سبل الخير يا ذا الجلال والإكرام. أمين يا رب العالمين. نهاركم زين ودمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرات أوكسيجين.
1: قبس من الإيمان.

0: يلا بدر قلنا واخر يا مكتوب يا مكتوب يا مكتوب.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افان.

في قلبي دليلي في المدن وانا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن دايما صورتك في

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تكري كهرباء جديدة؟ كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أندين، لي بروشيت تختار بأنواع الكل، وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا، في القام الباني للصغيرات نيجيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
4: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميق، ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
3: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
4: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
4: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زاده.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائلة.
6: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708، كلمونا علي 22 908 708.
7: أوكسيجين FM تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
8: ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة، من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل ريحة البلاد هو موعدك، من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: متعود عليه.
1: من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة، أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية، صوت يوصل في كل تركينة. من بنزرت نسمعكم نفهمكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصل الطريق.
2: تعرف اللي يعجبني فيها انو كي نحب نواصل صوتي نواصل كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفام بالصوت العالي.

0: انا عوض في العون نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
1: انا عوض في العون نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اوكسجين اف ام ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين
2: 7:06 صباح الانوار صباح الخيرات مرحبا مرحبا بكل مستمع ومستمعه بكل حد معدل الموج علينا نهاركم احلى واسعد الصباحات ان شاء الله فيه تتحقق كل الامنيات كل الاحلام مرحبا بالجميع مرحبا بالسادة المستمعين مرحبا بكم انس الكل في موعد جديد من برنامجكم متينة للسبت متينة للويكاند الموعد يتجدد معكم كل ويكاند دونك العادة نحاولوا ديما نحن نبدأ صباحنا بخير الكلام خير الدعاء ونقول بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اصبحنا واصبح الملك لله اللهم في هذا الصباح نسألك ان تفتح لنا ابواب رحمتك وان تيسر لنا امورنا وتشرح لنا صدورنا وتبارك لنا في أوقاتنا وارزاقنا وعافيتنا اللهم اجعل هذا اليوم بداية خير وفرج وسعادة واكتب لنا فيه ما نتمنى وما هو خير لنا واصرف عنا كل سوء ومكروه اللهم ارزقنا قلبا مطمئنا ونفسا راضية وعملا صالحا متقبلا واجعلنا من عبادك الذين تحبهم ويحبونك اللهم أننا نستودعك أنفسنا وأهلنا وأحبتنا فاحفظنا بحفظك الذي لا يضيع واكفينا شر ما نخاف ونحذر اللهم اجعل صباحي هذا مليئا بالنور والبركة وابعد عنا الحزن والهم والضيق وارزقنا القوة والصبر والحكمة في كل ما نواجه اللهم إن كان في هذا اليوم رزق فسهله لنا وإن كان فيه خير فقربه منا وإن كان فيه شر فاصرفه عنا واصرفنا عنه اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها سرها وعلانيتها وتب علينا توبة نصوح اللهم اجعل لساننا عامرا بذكرك وقلبنا متعلقا بك واجعلنا من الشاكرين لنعمك والصابرين على قضائك وراضين بقدرك اللهم أنا نسألك صباحا جميلا وهما راحلا ورزقا واسعا ودعاء مستجابا وقلبا سعيدا ونفسا مطمئنة وتوفيقا في كل خطوة نخطوها يا رب العالمين اللهم اجعل هذا اليوم خيرا من سابقه وافتح لنا فيه أبواب الخير والبركة واجعل خاتمته فرحا وبشرى ورضا منك يا رب العالمين توكلنا على الله أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله اللهم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم أننا نعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ونعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ونعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم أنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم أني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أختال من تحتي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير صباح الأنوار صباح الخيرات مرحبا مرحبا أهلا وسهلا بالجميع مرحبا بكل المستمعين والمستمعات وكل حد يسمع فينا موعد جديد من برنامجكم متينة للسبت عدد الفقرات السنة فيكم اليوم عليكم كان تعدل الموج علينا وتسمعونا

0: عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: أنا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين FM. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.

0: بلاسيتا
1: بلاسيتا ولا مازلت؟
2: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمو لياغورت ديليس.
3: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لما دعشرة خطويت ياغورت ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الألبوم باش تاخو المول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعة.
4: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير أو العشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاد. وزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
5: اصنيعي وتبع الضمان
6: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
5: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم في بخومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فيغ بلا بليكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جو كوانيغ توال دو غوفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
6: خراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تبي المغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
7: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفولاين 57 039 00.
8: Sopad Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopad Distrigo, sayartek fi ayedi amina. Majmoua wes aw kibira men qita al ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopad Distrigo, t'offrirkom large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopad Distrigo, irafko, ou ben si hal karhabtek iwaddouk. Ou ma'ahom, tinsa shqa wata. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل، انفولاين 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زاده على 98 136 448 والا 27 957 623.
9: مسرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي، تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني، سكالوب دو بولي ماريني، تشيكن وينجز ماريني، بروشيت دو بولي ماريني، وزاده تلقاو عندنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع الباني الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عندنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
10: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقه كي رامانو جين؟
11: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته رامانو جين. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه، اكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقه، والثقه عمرها ما تتشري، الثقه تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلامذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين طالن فتح رمانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولان 29 375 850.

0: écoutes Oxygène FM. Soutek besout lani.
1: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم. أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كوزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
1: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق الثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس، شارع الأمير عبد القادر البحيرة، وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
3: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في جمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام، المتجر السوري اللي بنزرت، اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بألم الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
1: مهرجان بنزرت الدولي يقدم الساعة السهرة الترابية وين الجمهور وما النجوم في عرض بوتشار إلى حد 9 أوت 2026. أسعار التذاكر 40 دينار و 60 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي وطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج تونسيتي ليلا وأكسجين أفام.

0: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبه السبت واحد في الويكاند.
1: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبه السبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اكسجين اف ام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
2: ميديو
3: ميديو
2: ميديو
4: 8:03 دقائق. مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل حد يسمع فينا ومعد الموجة على موجتنا. تحية كبيرة لكم الناس الكل. دونك كيما سمعتوا ميتيو نحكيو على حالة طقسنا لليوم، كيفاش باش تكون حالة الطقس، وزاد عنا لكم بون نوفيل باش نحكي وعلى توقعات شهر سبتمبر، شهر اوت وشهر سبتمبر. دونك اليوم باش نسمعوا مع بعضنا توقعات نتاع المعهد الوطني للرصد الجوي، خاصة زاد المرصد التونسي للطقس والمناخ اللي هبط دغنيغمون توقعات متاعو حول شهر أوت وسبتمبر. شنو قال بالضبط؟ شنو هي أبرز التوقعات حول درجة الحرارة خاصة والحديث وشغلنا الشغلة متذية درجة الحرارة اسكو باش تكون في معناها في المعادلات وإلا ليه؟ هذا الكل باش نعرفوه. دونك حسب ما تحدث عليه المرصد التونسي للطقس والمناخ، بالنسبة لتوقعات شهر أوت 2026 باش تكون حرارة أعلى من المعادلات على مستوى السواحل، ولكن ما فماش موجة حر باش نسجلوها جديدة. هذه الحاجة الباهية، حرارة باش تكون في 28 30 35 في التقريب. دونك فما بالمقابل فما حرارة مرتفعة، وأوروبا ستسجل الموجة الحر الخامسة. دونك بعد موجات حر كبيرة سجلتها أوروبا هذه الصيفة، ستسجل أوروبا موجة الحر الخامسة، واللي باش يشوفوا ارتفاع في درجة الحرارة غير مسبوق، باش تشمل برشا مناطق، نحكيو على ألمانيا فرنسا وغيرها من المناطق اللي باش تسجل ارتفاع في درجة الحرارة. شنو كما قلنا نرجعوا لتونس، من المرجح أن تكون الحرارة حول المعدلات حتى آخر زادة أسبوع من شهر أوت، ما فماش معناها موجة حر، وفما زادة توقعات بأمطار وحالات عدم استقرار خاصة خلال العشر أيام الأخيرة من شهر أوت. دونك الحقيقة توقعات جميلة وجميلة برشا بخصوص الشهر أوت، فما هكا ارتفاع في درجة الحرارة ولكن موجة حر ودرجات معناها قياسية بس باش نسجلوها كما شهر جويلي، هذا اللي هو ما فماش. ونعاود نذكركم وقت اللي أول ما بدينا شهر جوان تحدثنا وقتها في برنامج ماتينا للويكاند وحكينا على التوقعات نتاع 3 أشهر، قلنا جوان بيجي يكون بين سخانة وأمطار، جويلية بيش يكون الأغلى ارتفاع في درجة الحرارة، وشهر أوت بيش يكون انخفاض في درجة الحرارة، وماشيين أكثر لشهر الخريف من خلال الطقس من خلال الأجواء اكسيتيرا. دونك باش نمشيو لشهر سبتمبر وين غاديكا باش ندخلوا في الأجواء الشتوية. نعم باش نحكيو على توقعات شهر سبتمبر وين فما توغل هواء بارد، فما تراجع للحرارة، وفما أمطار شهر سبتمبر متوقعة خلال هذه الفترة حسب ما تحدث عليه الخبراء المرصد التونسي للطقس والمناخ. دونك الخير جاي يا جماعة، بداية بشهر أوت للحقيقة بيحملش ارتفاع كبير وكبير برشا في درجات الحرارة، الحاجة الباهية برشا. وبعدها باش نحكيه على شهر سبتمبر اللي هو الحقيقة دونك شهر سبتمبر تشير توقعات المركز الأوروبي للمناخ انه الشهر سبتمبر باش يكون ممطر على منطقة البحر المتوسط بكميات تفوق المعدل. معناها احنا متعودين على شهر سبتمبر حتى كان فيه مطرة هكا تكون خفيفة، ولكن باش نشوف وإن شاء الله وربي يحينا بخير الأمطار في شهر سبتمبر باش نتفاجئوا بها وباش تبان لنا ماهيش أمطار شهر سبتمبر، ربما قد تبان أمطار جانفي وإلا غيره من الفصول اللي معروفة فيها الأمطار. دونك فوالا هذه هي الحقيقة النشرية متاعنا لليوم من المرصد التونسي للطقس والمناخ. سينو بالنسبة لطقسنا لليوم السبت 8 أوت 2026، من المتوقع أنه يشهد الطقس سحب عابرة بأغلب المناطق، درجة الحرارة تسجل انخفاض طفيف وانت تتراوح الحرارة القصوى بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات، وبين 36 و 40 درجة ببقية الجهات، وتوصل حتى 42 درجة بالجنوب مع ظهور الشيلي محليا. الريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر يكون متموج إلى محليا مضطرب بالشمال وقليل اضطراب ببقية السواحل. دونك هذه هي أبرز توقعات طقسنا لليوم شهر سبتمبر. إن شاء الله شهر خير، شهر فيه برشة فرحة، وزادة كيف زادة هذه توقعات لشهر سبتمبر وشهر وزادة. دونك إن شاء الله يربي فيهم برشة خير وبرشة فرحة، وخاصة انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. ميرسي بوكو لكم انتم الناس الكل قدوا معنا في الاستماع، راجعين ومتواصلين في برنامجكم متينة للسبت متينة للويكاند.

0: مش اكسجين، جيبوا لي قائلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح
0: ليش بدون فس اكسجين ونرجع
1: ريح
0: ليش بدون فس اكسجين ونرجع.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جامه نوع من ادوات عاليه الجوده. امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو كونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
1: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنت قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171. وإلا مرحبا بك سيرو بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق وتيك زادة وفي كهان تونيس بجاوة من نوبة. وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفتة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. LMB سولار كامباني تنور لك حياتك.
2: يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
1: أنا عواطف العوني نشكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
3: أنا عواطف العوني نشكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
1: بفقرات متنوعة من 7 للنهار على أكسجين FM. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.
4: تحية كبيرة ليكم، متواصل معكم برنامجكم ماتينا للسبت ماتينا للويكاند. مرحبا مرحبا وتحية كبيرة لكل حد معدل موجته على موجتنا اليوم. بعد شوية باش نحكيو على الظهرة الفلكية إن شاء الله اللي باش تصير الأسبوع القادم، باش نحكيو عليها بأكثر تفاصيل وباش ناخذو معنا من مدينة العلوم يعطيونا تفاصيل التظاهرة هذه. لكن قبل هذايا الحقيقة حابين نوصلوا بلاغ ضياع. البلاغ هذايا ضياع هو يختلف الحقيقة شوية على بقية البلاغات. مواطن اسمه إيهاب البجاوي يتصل بإذاعة أكسجين FM ويقول أنه هو ضيع أسطوش فيه بطاقة تعريف ورخصة السياقة في منزل بورقيبة. يقول ما نعرفش وين ولكن ضيعتها اليوم الصباح، دونك ما عندهاش برشا الحكاية. ممكن الملفت للانتباه شوية يقول أنه بالشكت بالصداق 10 أيام القدام، دونك بطاقة التعريف مهمة برشا. فالرجاء من أي حد يلقى أسطوش فيه بطاقة تعريف وفيه رخصة السياقة باسم إيهاب البجاوي يتواصل معنا عبر موجة إذاعة أكسجين FM، ولا يتصل بالمعني بالأمر تطلبوها على 20 520 529. دونك نعاود 20 520 529. والله لا يضيع أجر المحسنين. مرسي بكل كل حد ديما يلقى أمانة ويجي ويوصلها لإذاعة أكسجين FM. الحقيقة أجركم كبير كبير برشا عند ربي سختون. وإحنا زادا نحكيه على مواطن اليوم مضيع وثيقة مهمة يستحقها في أهم يوم في حياته. دونك إن شاء الله يا رب يكون يسمع فينا حد تاكسيستي شخص هكا حوينتي ضيع بحذاه الستوش يتصل بإذاعة أكسجين FM ولا يتصل بالمعني بالأمر. دونك تكلمونا على 31 10 80 90 53 53 51 53. مرسي بكل لكم أنتم الناس الكل قدوا معنا راجعين ومتواصلين في برنامجكم ماتينا للسبت ماتينا للويكاند.
5: لونا نوت فاتيس alúmbrale la noche

0: شو اسمك؟ شو اسمك؟
1: دخلك ابن مين هيدا؟
2: عشط لي قلبي يا صبوحة.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: فرحه البلاد وين لمت التوانسه ونكهه الجهات واجواء الصيف الحلوه من 31 جويليه حتى 16 اوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهره ريحه البلاد. تلقوا اشهى الماكله التونسيه ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليديه، حرفيين وعروض فنيه وتنشيط للكبار والصغار واجواء عائليه تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الاربعه متاع العشيه حتى النص الليل. اذا تحب تعيش جو تونس الاصيل، ريحه البلاد هو موعدك من 31 جويليه حتى 16 اوت في المعرض الدولي ببنزرت.
1: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير غراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستند. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
2: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمن في الطريق الثنية، كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. أنفو لاين 97 273 943 25 273 943. حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين. ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
3: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
4: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين طالن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفو لاين 29 375 850.
5: أوكسيجين FM

0: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا أعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. أكسجين فام إذاعتكم، أكسجين فام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم. احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا. امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، أنفولاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: حتى كي كهرباء جديدة، كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكراهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستند. انفولاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والاصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، احسن جوده وارفق الاسعار، من فري باني وحتى اي بي سي زيدا. تلقاو عنا سكالوبي بي سي، بابريكا، انديان، لي بروشيت تارتار بانواع الكل وبدي بو جدد. وعنا زيدا لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، واي حاجه تستحقها مزرعه القيصر توفرها لك. عندنا اجود المنتوجات بارفق الاسعار. مزرعه القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعه القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يحي شبيك متغشة هكا،
0: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زيد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون، ولا وشتر بشتر
3: يا زياد. هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه، الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زاده.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائلة.
5: حاير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد، وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
6: أكسجين FM تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار 26 دينار 40 دينار مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبة السبت واحد في الويكاند.
1: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبة السبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على اكسجين اف ام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
2: 31 دقيقة. مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، بكل حد معدل موجته على موجتنا. صباح الأنوار وتحية كبيرة لكل حد التحق بينا توا في الاستماع. باش نحكيو على مهرجان القلعة الكبرى، مهرجان مرايا الفنون اللي إن شاء الله باش تعيش على وقع مدينة القلعة الكبرى من 14 ل 22 أوت 2026. نحكيو على الدورة 11 من المهرجان الصيفي مرايا الفنون اللي تنظمه جمعية إشراق للثقافة والفنون وبدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة. نحن التفاصيل وأكثر باش نتعرفوا عليها. حاضر معنا السيد محمد علي الصغير المكلف بالأعلام. أهلا وسهلا، صباح الأنوار، مرحبا بك.
3: مرحبا يا عواطف، بارك الله فيك وفي إذاعة أوكسجين إف إم، وتحية لكل أبناء هذا الوطن في منطقة الشبيلة.
2: تحية كبيرة ليك وشكرا ليك على قبول الدعوة. دونك الحقيقة قاعدين نشوفوا في المهرجان خلينا نقولوا احنا البروغرام ثري برشا متنوع، دونك خلينا ناخذوا فكرة عليه سي محمد علي.
3: بالطبيعة عواطف، هو كما تفضلت وقلت انه من تنظيم جمعية الشرق والثقافة والفنون بالتعاون او بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة. هذا البرنامج هو فلسفته الحقيقة، فلسفة المهرجان بحد ذاتها هو انه انا نفسه من كل شيء بطرف، يعني هي اسمه مهرجان مرايا الفنون. والهيئه المديره اصرت على ان تكون كل الفنون تقريبا موجوده وممثله في هذا المهرجان. الافتتاح سيكون يوم الجمعه مع ابن القلعه الكبرى الفنان شيخ الدين معيوف صاحب وهو يعني المعلومه عواطف هو دكتور في الموسيقى واستاذ الموسيقى، ويعزف على اكثر من 22 اله موسيقيه فضلا على صوته الجميل. دونك هو يعني يقدم عنده عرض، قدمه عرض تارجين، هو تقريبا عرض مميز. يوم السبت ان شاء الله عندنا عرض مسرحي لشركه تراجيدي بالفقر، العرض هذا اسمه امباس. الاحد في اطار التعاون الدولي ستكون هناك مصافحه مع فرقه فولكلوريه هنديه جورجات فولك دانس، وهو عارض كما قلنا في إطار التعاون الدولي وهو مسند بالطرف وزارة الشؤون الثقافية. يوم الاثنين سيكون نصيب عشاق الفن السابع من خلال عرض الشريط السينمائي صاحب كراج الاثنين لقيس شقير، هذا الفيلم الذي أثار ضجة كبيرة. نعم، الثلاثاء ستكون هناك فقرة ثالث قوي وهي فقرة قارة في مهرجان مرايا الفنون منذ تأسيسه، وهي أمسية شعرية تضم العديد من الشعراء فيها من أبناء القلعة الكبرى. وهذا يعني هذا ديدن الجمعية هو أن تضع أبناء القلعة الكبرى من الشعراء في مقدمة المدعوين، بالإضافة إلى شعراء من يعني من أطياف وأرجاء أخرى مثل الشاعر منصف المزغني، الشاعر فتح النصري، الشاعر عمر دغرير، الشاعر محمد نور الغرابية من الأردن، الشاعر لطفي المسعودي ابن القلعة الكبرى. وكذلك تمت دعوة الشاعر الشعبي مبروك عبد المولى. ستكون هناك في الأثناء مراوحة موسيقية للفنان محمد نفي درويش العراقي، وتنشط هذه السهرة الشعرية الزميلة عروسية بوميزة الزميلة بإذاعة تونس الثقافية. يوم الأربعاء سيكون هناك يوم راحة. بالنسبة يوم الخميس ستكون هناك سهرة فنية لمجموعة الشرق للموسيقى العربية بسوسة، فيما تخصص يوم الجمعة لسهرة سهرة خاصة جدا هي سهرة مرايا الكتب، وهي فقرة تتم بالتعاون مع جمعية علوم وتراث القلعة الكبرى ضمن فعاليات منتدى فرش وشان للثقافة والأعلام. سيتم تقديم العديد من الكتب لأبناء الجهة. يوم السبت هو تقريبا اليوم الدسم، سيشهد فقرتين. الفقرة الأولى وهي فقرة الندوة الفكرية، وهي كما قلت يعني عملت جمعية إشراق الثقافة والفنون إدارة المهرجان على أن تكون هذه الفقرة قارة، وهي فقرة تلامس الفكر، تلامس الإبداع، تلامس يعني الثقافة في بعدها الراقي يعني وفي بعدها الفكري أساساً. هناك ندوة ستكون بعنوان مستقبل العربية بين لغات العالم، ستكون بقصر البلدية بالقلعة الكبرى. وهنا أشير زميلتي عواطف أن معظم أو كل تقريبا كل الفقرات ستكون في مسرح الهواء الطلق دار الثقافة بالقلعة الكبرى، باستثناء سهرة مرايا الكتاب ستكون في دار لوزون. إذن قلنا نعم، قلنا الندوة الفكرية ستحمل عنوان مستقبل العربية بين لغات العالم، وستكون رئيس جلسة هذه الندوة الأستاذة أميرة غنيم، وستشهد مداخلات مثل مداخلة وزير الشؤون الثقافية السابق الدكتور وليد يزيدي بعنوان العربية في فكر طه حسين، ومداخلة الأستاذة آن نرميلي بعنوان حدود الهيمنة في الخطاب الإشاري التونسي، ثم مداخلة الأستاذ سيد الحيمي بعنوان الإبداع واللسان والبيان، ثم المداخلة الأخيرة هي لمداخلة الأستاذ محمد القاضي، وستكون بعنوان مستقبل العربية في خزام حروب اللغات. قبل ذلك زميلتي العزيزة، هناك فقرة أخرى قارة في هذا المهرجان، وتحبت إدارة الجمعية على تنظيمها أو إدارة المهرجان على تنظيمها، هي فقرة تكريمات أبناء الجمعية. ما معنى؟ السنة الفارطة مثلا كرمت الجمعية أو كرمت إدارة المهرجان عائلة فقيد القلعة الكبرى فرج شوشان وفقيد الإعلام فرج شوشان. السنة إن شاء الله باش يتم تكريم عائلة فقيد القلعة الكبرى وفقيد تونس العميد عميد أو أستاذ القانون الدستوري العميد الصادق بالعيد، من خلال لمسة وفاة، وتقدم ابنته سناء بالعيد مداخلة تتحدث فيها عن خصال والدها وخصال هذا الرجل الذي قدم الكثير لتونس.
2: لفتة كريمة الحقيقة من إدارة المهرجان تحتفي وتكرم أبنائها وبناتها. زيدا كيف اللي لاحظ الحقيقة سي محمد علي من البرنامج متاعكم، هل هنقولوا احنا المراوحة بين الفن، ما نقولوا احنا العروض الفنية الموسيقية، وزيدا كيف زيدا العروض الفكري والشأن الثقافي والفكري، وتحدثت وقلت انه هذا خيار حرصت عليه اليوم كهيئة المهرجان انه يكون حاضر المراوحة هذه بين الموسيقى بين الفن الرابع، وزيدا كيف الشأن الثقافي والفكري يكون حاضر في البرمجة.
3: ذات الحال عواطف، وليس هذا فقط، احنا عندنا كذلك راه عندنا معرض تشكيلي، معرض جماعي الفن التشكيلي يلتئم من بداية المهرجان يعني من يوم 14 ويتواصل إلى حدود 22 أوس في دار الثقافة بالقلعة الكبرى، وهو معرض

0: سي محمد علي حكينا على البرنامج اللي يكون فيه مورا وحابنا العروض الموسيقية العروض المسرحية الفرجة وزيدة كيف كيف الشأن الثقافي والفكري والرسم التشكيلي هذا الكل أكثر إن شاء الله باش تلقوه في الدورة 11 لمهرجان صيفي مرايا الفنون بالقلعة الكبرى بسوسة. كونوا في الموعد كما سمعتوا برمجة ثرية وثرية جدا باش تكون حاضرة. الانطلاق إن شاء الله باش يكون نهار 14 أوت 2026 على أن يكون الاختتام إن شاء الله نهار 2026 بسهرة الاختتام مع المطربة آية دغنوج. ميرسي بكو لكم انتم على الاستماع. قدوا معنا رجعنا متواصلين ببرنامجكم متينا السبت متينا للويكاند.
1: انا عوض في العوني نجيكم بكل محبة السبت واحد في الويكاند.
2: انا عوض في العوني نجيكم بكل محبة السبت واحد في الويكاند
1: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين أف أم. معليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.

0: Radio Oxygène FM.
1: Glacit, glacit,
2: glacit ولا مازلت؟
3: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول ياغورت ديليس.
4: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغورت ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الألبوم باش تاخذ المول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعة.
5: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير والعشاء يوزانيس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في يوزانيس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900 الكرومة ب 32 دينار و900 الفكرة ب 35 دينار و900 أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاء. وساليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
6: اصناعي وتابع الضمان
7: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
6: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غياج فيغ بلا بليكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جو كوانيغ توال دو غوفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يمدوك والتوصيل عليهم مضمون.
7: مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
6: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دو فون توت لاني.
8: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفولاين 57-039-00-00.
9: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniabet Sopa Distrigo, sayartek fi ayadi amina. Majmoua wesa ou kibira men kita al-riyal asliya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niabet Sopa Distrigo, irafko, ou ben si halkarhabtek iwadouk. Ou ma'ahom, tinsa shqa wata'k. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70-146-598 ou elle 98-136-449. تشمو تكلمونا زادة على 98-136-448 ou elle 27-957-623.
10: مزرعتنا اتحلي لمتنا دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند سكالوب دو بولي غوتي داند هابرا داند وكوتلت بولي وكما تلقاو عنا زادة برشا فاريتي في جام ماغيني اسكالوب دو بولي ماغيني تشيكن وينجز ماغيني بروشيت دو بولي ماغيني وزادة تلقاو عنا برجر بولي وما تنساوش بارتي متاع الباني الصغيرات اللي فيها نوغيت سكالوب دو بولي باني تركي بولي دو فروماج هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
11: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كي رامانو جين؟
12: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلامذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين طالن فتح رمانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29-375-850.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها على خاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: خلينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
0: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك، اكتشف عالم الأناقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق الثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل السونات. أنفو لاين 97 273 944 25 273 943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
2: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين لهالدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بألم الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
0: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الترابية، وين الجمهور هما النجوم، في عرض بوتشار الأحد 9 أوت 2026. أسعار التذاكر 40 دينار و 60 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي وطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج تونس سيتي ليلا و أكسجين أفام.

0: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبة السبت واحد في الويكاند.
1: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبة السبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على اوكسيجين اف ام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
2: اخ شكتك
3: فوالا العشرة ونص دونك نحكي واخ شكتك نحكي ومعمار وتعمير مع المهندسة المعمارية جيهان عتيق. صباح الانوار مرحبا بيك.
2: صباحك فل ورد وياسمين عواطف للكيب اللي معانا الكل والناس اللي تسمع فينا. ان شاء الله نهارهم زين يا ربي. اليوم نهار الطاقة الايجابية
3: اليوم حتى الاوتفيت طاقة ايجابية برشا
2: اليوم لويت ويت ومن البوابات متاع الطاقة الايجابية ومتاع برشا محبة ومتاع برشا فلوس ودونك نحاولوا اليوم كل واحد يغزل روحه من المراية ويقول محلين واموري باهية ولاباس وعندي برشا فلوس ودنيتي كلها هانية. سبقوا الخير باش نلقاو الخير اقداركم تأخذوا من افواهكم. دونك اليوم بالحق انا نمن بهم راهم البوابات هذوما ونحسهم هكا واحد في وسط برشا جوج ما يحط حاجة باهية معناها. دونك اليوم نحاولوا كي نشكروا روحنا ونعملوا دورة في دارنا ونشوفوا دارنا محليها ونزينوا دارنا مش حديث اكهو معناها ونغزوا للمراية اللي انا نقول لكم ديما راهي المرايه حاجه مهمه برشا في الدار. دونك اليوم بوابه من البوابات 8 سورتو 8 نتاع الصباح و8 نتاع الليل. دونك نحاولوا في الاوقات هذيا نحكيوا في الحاجات اللي نحنا نتمنوا انهم يصيروا لنا خاطر هذيا بوابه من هنا حتى لاخر العام. دونك
3: ندعو ربي ان شاء الله ربي يعطينا
2: اكيد اكيد اكيد يا رب ان شاء الله يعطينا كل حاجه بيا وحتى كان مش يعطينا حاجه احنا قابلين بكل شيء ان شاء الله يعطي هنا ربي باللطف.
3: امين يا رب العالمين. باش نحكيو نكملوا في الحلقه
2: نكملوا في السوجي نتاعنا كيما قلنا المالي فاتت كيفاش نمناجيو الديار نتاعنا كيبدا الاسباس نتاعنا صغير كيفاش اون اوبتيميز الاسباس نتاعنا كيفاش نحاولوا نستغلوه للماكسيموم. حكينا المالي فات على ميناجمون والاوبتيميزاسيون كيفاش بلاصه نجمو نعملوها برشا وظائف. حكينا على ترانسبارونس مثلا في الموبل نوعيه الموبل. حكينا على الكوتي نتاع الاميناجمون. اليوم باش نحكيو على الكوتي نتاع الرانجمون. واحنا نعرفوا دار كي تبدا ماهيش منظمه والله حتى كي تبدا كبرها 300 متر ولا 400 متر تظهر اللي هي فوضى وتظهر ماهيش منظمه ويظهر الاسباس كوندونسي ويظهر الاسباس صغير
3: والانرجي خايبه برشا تبدا
2: ايفيكتيفمون. دونك الرانجمون حاجه من الحاجات المهمه برشا كي يبدا عندنا اسباس صغير هي الحق مهمه حتى كي يبدا عندنا اسباس كبير. اما وقت اللي يبدا عندنا اسباس صغير تولي اون اوبليغاسيون سي با ان شوا معناها نحنا نختاروه. دونك الرانجمون كيما قلنا اهم الحاجات اللي لازمنا معناها نخمو فيه وقت اللي يبدا عندنا الاسباس صغير. دونك الحل اللي نمشيو فيه وقت اللي يبدا عندنا مثلا كوجينه صغيره ولا شومبر صغيره ولا دار كلها صغيره معناها هو ان نخدموا الرانجمون بطريقه عموديه. اش معناها كيما قاعدين نراو في لي فوتو في التصاور تو نشوفوا كيفاش نجمو نميناجيو كوجينه ما عادش نعملوا دي زيليمون او ان سول نيفو. دونك نوليو نخدموا عموديا حتى للسقف لي دريسينغ اللي نخدموهم زاد كيف نخدموهم حتى للسقف. معناها نحاولوا نكثروا في لي زاميناجمون نتاعنا نحاولوا نعملوهم بيرسوناليزي. يعني انا مثلا لي بيزوان تاعي ماهمش لي بيزوان تاع عواطف ماهمش لي بيزوان تاع اي انسان واحد اخر. كل واحد يحاول يميناجي الاسباس نتاعو على حسب هو شنو يستحق. يعني العبيد اللي عندها مثلا زرابي ولا العبيد اللي تفواياجي برشا عندهم برشا دي فاليز دو فواياج هذوك ما في الاميناجمون تاع لي دريسينغ نتاعنا نقراو لهم حساب باش ما يبداوش ايباربيي ومفرتين على كبر الدار ونقولوا يا هذه كبيره ما تدخلش في وسط الدريسينغ هذه ما نجمش نحطها. دونك كل واحد يميناجي الاسباس نتاعو سولون شنو هو عنده والبزوان نتاعو هو. دونك نحاولوا نخدموا عموديا كيما قلنا قاعدين نشوفوا في التصاور شويه باش نجموا ان كل اسباس نحطوا له لاميناجمون نتاعو وما نلقاوش معناها صعوبه كيف اذا كان عندي اسكالي نحاول نستغل ماكسيموم الاسباس اللي عندي وحتى تحت الاسكالي نحاول نعمل اميناجمون وكيما قاعدين نراو في التصاور. دونك نخبي في وسط لي شوسور نخبي في وسط الحاجات اللي عندي زايده كيما قلنا كان عندي زرابي ولا عندي باغ اكزومبل دي فاليز ولا احنا نعرفوا كحكايه الخطا وتبش الصيف وتبش الشتاء وكل حاجات هذوما ما يبداوش مناتورين ما يكونوش ايباربيي دو باغي دوتر. ساعات تدخل دار تلقى شامبر مزيانه وتلقى بيان اميناجي وتلقى لوميير مدروسه وكل شيء وتلقى لي فاليز مطيشه بارتو وتلقى الحوايج فوق مثلا الدريسينغ وتلقى كل حاجات اللي ماهيش مزيانه. دونك نحاولوا نستغلوا الاسباس اون اوبتيميز الاسباس اللي عندنا ونستعملوا الرانجمون باكثر طريقه ممكنه. دونك هذايا بالنسبه للزاميناجمون كيف زيدا نحاولوا نختاروا دي موبل اللي هما فيهم الاميناجمون. اش معناها؟ كان عندي بوف نحاول يكون في وسطك البوف هذاك عندي اميناجمون في شامبر دونفون والا في شامبر بارونتال والا في شامبر دامي. نحاول الفرش يكون في وسطو دي زليمون كيما قاعدين نشوفوا يكون فيهم دي رانجمون. معناها نجم نخبي في وسطو حاجات، نجم نخبي كيما قلنا باش الصيف ولا باش الشتاء. صالون باغ اكزومبل فما دي صالون دو كوان اللي فيهم حاجات تتحل. معناها نجي انا البارتي من البارتيات نتاع الصالون نحل لها نخبي في وسط حاجات اللي انا ما نستحق لهمش. انت كي تكمل تسكرها ما يظهرش اللي انت معناها مخبي في وسطهم حاجه، تكون كل شيء اورغانيزي كل شيء منظم. لكن انا جي اوبتيميزي لو ماكسيموم تاع الاسباس وخبيت عملت الرانجمونيت نتاعي. دونك نحاولوا نختاروا دي موبل اللي هما يخدموا دو زونا. معناها تلقاه فرش وفي رانجمون، صالون في رانجمون، شامبر دونفون في رانجمون،
3: يعاون على الاخر
2: يعاون على الاخر. مثلا انا منعش في اسباس صغير نجم انا نختار شامبر دونفون مثلا فرش نتاع صغار ويكون في ان تيغوار يتحل، يا اما رانجمون يا اما فرش ثاني يكون اونكاستري باش كان عندي شكون باش يجيني ضيف ولا حاجه هكا عندي وين نحطو. يعني نحاولوا نمشيو في الموبل اللي ربحنا في الاسباس اكثر ويخلينا اون اوبتيميز الاسباس لو ماكسيموم.
3: دونك
2: البوان اخر زاد كيف كيما
3: قاعدين داير نشوفوا في التصاور
2: فوالا كيما نشوفوا في الشامبر اللي هي تنجم تكون فرش، هذاك ينجم يكون ان اسباس دو رانجمون. شو قداش حاجات كيما هكا
3: ترتحك
2: سامبل وتنجم تربحنا في برشا رانجمونات وتربحنا في برشا
3: ما تستحقش حتى تشي دريسينغ وغاردروب
2: يعني اوليو مثلا باش تاخذ دريسينغ 6 بيبان تولي تاخذ دريسينغ 4 بيبان يربحك في الاسباس ويكون تحت الفرش عندي رانجمون. وكان عندي دريسينغ نحاول نعمله من القاعة حتى للسقف باش حتى الفوقانيين بالكل نجم نستغلهم في حاجات ما نستعملهمش ديما. ديكوسام مخادد نعرفش انا ختام اللي تخبيه ما تستعملوش ديما. وكان في الشتاء باغ اكزومبل تخبي كل الملاحف والحاجات نتاع الصيف المناشف نتاع البحر. يعني عندنا برشا حاجات اللي من سيزون لسيزون ما نستعملوهمش الكل. او موا نقرا حسابي انا في الرانجمون باش نلقى كيفاش نخبيهم هذوك ويقعدوا في بلاصتهم. نتعداو للدوزيام بوان. دونك حكينا على الرانجمون اللي هو حاجه ضروريه مهمة برشا. بور لو دوزيام بوان لا لوميير، ما فماش حاجة مهمة قد الإضاءة في وسط الدار. هي قد ما تكون الإضاءة متوفرة وقد ما تكون طبيعية على قد ما يظهر الإسباس ديجاجية وعلى قد ما يظهر الإسباس واسع وعلى قد ما يخلينا نحس رواحنا مرتاحين والإسباس كبير ألوغ هو ساعات الإسباس صغير. دونك في كيما في إطار اللي ديما نقول أنا هما خداع بصرية تستعملهم سي دي زاستوس اللي تستعملهم يخليو البلاصة تظهر أكبر وأشرة. دونك نحاولوا نستعملوا شبابك كبار يكون الديمونسيون نتاعهم كبير بوركوا با على قد الحيط الكل. معناها تعمل اون بارتي مثلا فيكس وبارتي تتحل. كان عندي امكانيه باش نعمل بالكون نعمل بورت فينيتر بوركوا با. نحاول نخدم للماكسيموم على الاضاءه الطبيعيه اللي هي تخلي الاسباس نتاعنا يكون ديجاجي وتظهره اكبر واوسع. دونك بالنسبه للاضاءه

0: وقوية وبيضة ما نجمش نستعمل فيه إضاءة تميزة وهادية. أن إسباس معناها متاع نوم ما نجمش نستعمل فيه إضاءة تكون قوية برشا وتجهر وضاوية. دونك نحدد ليزاكتيفيتي متاعي في كل إسباس. نجي مثلا انا في الشامبر اكوشي مثلا باش نعمل في وسط الشامبر اكوشي باش نعمل كوافوز نتاعي باش نعمل ميك اب نتاعي وكل شيء هذيك سي نورمال باش تسلط عليه الضوء باش تستعمل فيه بلاصه اللي تكون الاضاءه نتاعها باهيه. لكن ما نجموش نستعملوا نفس الاضاءه في اي بلاصه عندي في الدار. دونك نحاول نحدد الاكتيفيتي ونحدد انا شنو باش نستعمل الوظيفه نتاع البلاصه هذيك ومن بعد نبدا نختار انا هي اللوميير اللي باش نستعملها. وراه مهم برشا اللوميير راهي تكمل اللوميير انديريكت واللوميير الصناعيه راهي تكمل الضوء الطبيعي نتاعنا اللي باش يدخل لنا اترافير الشباك ولا البورت فينيتر ولا المضوى ولا جاردان ديفير اللي باش نعملوه ولا اي حاجه انا موجوده عندي في الدار. دونك وحاجه اخرى مهمه وقت اللي نحكيوا على ان اسباس صغير شامبر صغيره صالون صغيره سال دو بان صغيره كوجينه صغيره نحاولوا نبعدوا على الزباجور نبعدوا على الزابليك خاطر يذوكم حاجات يعملوا كوندنساسيون يعبيوا الاسباس ماذا بينا ما يكون عندنا حتى شيء ماذا بينا القاعه تكون ديجاجي خاطر وقت اللي تعبيها وتحط في وسطها حاجات راهم باش يصغروا لي في الاسباس. دونك نمشيو اكثر في لي لوستر وكي نقول لوستر مش معناها خمسة وستة ولا كعبة لوستر كبيرة ظهر لي الاسباس متاعي صغير. دونك نمشيو في الفورم ايبوري نمشيو في الفورم ليت نمشيو في الحاجات اللي هما تري سامبل وان ميم طان يمشيو مع ستيل اللي نحنا باش نخدمو عليه وما يكونوش شارجي ما نكثرش من الاسبوت خاطر كي نحط بارشا دي سبوت يظهر وكأنه الاسباس صغير. دونك مثلا نكونش نعمل ستة سبوتات نعمل أربعة ونقوي في النوعيه نتاع السبوت مثلا تكون قداش من بويسانس نتاعها نقوي فيها ونقص من الكعبات نتاع السبوت باش ما نشارجيش السقف باش ما كي نغزر ما نحسش اللي فما حاجه شارجي برشا. حاول نخدم على الحاجات الانديريكت اللي متخبي كيما الكاش لوميير كيما لوميير تاميزي اللي تتعدى من وراء الحيوت وكل باش جوبتيميز لو ماكسيموم لسباس اللي عندي ونظهروا اللي هو اكبر. دونك براتيكمون هذية بالنسبة للكوتي متاع الرانجمون بالنسبة للكوتي متاع اللومير كما قلنا أنا الروبريك هذية قسمتها على ثلاثة معناها ثلاثة أجزاء. المالي فات حكينا على توسكي أميناجمون أهمية الأميناجمون نوعية الموبل اللي نستعملوا كل شيء. اليوم حكينا على الرانجمون وحكينا على نوعية الإضاءة اللي باش نستعملوها وإن شاء الله المرة الجاية باش نحكيوا على الألوان اللي باش نستعملوهم وليزاستوس اللي نجمو نستعملوهم الخداع البصرية اللي نجمو نستعملوهم باش نكبروا بهم ليزيسباس باش يظهر الإسباس نتاعنا واسع. إن شاء الله يا ربي يكونوا ليزاستوس اللي عطيناهم لهم اليوم يعاونوهم باش يأميناجيو الإسباس نتاعهم. كما قلنا اليوم نهار متاع طاقة إيجابية حاولوا حتى كان تصير لنا حاجة خايبة نحاولوا ما نحكيوش عليها حاولوا ما نخرجوا من فهمنا كان الحاجات الباهية كان الحاجات البوزيتيف كان الحاجات اللي تجيب لنا هكا الخير وديما بتبيع الخير فيما اختاره الله. إن شاء الله يا ربي عاديوا نهار محلي طقس محلي شميسة ذهل متاع تبحيرة بحر وبخوفتي بيا اليوم وثمانية تذكروا باش تغزروا روحكم في المراية وتشكروا رواحكم وتشكروا سخطو النعم اللي ربي عطاهمنا ديما الواحد كيقوم في صحة جيدة وعائلته دايرة بيه وأهله وناسه في صحة جيدة مين الجمش قد ما يحمد ربي معناها وشوية عن النعم اللي عنا.
1: الحمد لله الحمد لله والشكر لله. مرسي بوكو يعطيك الصحة مرسي جيجي. إن شاء الله باش نتقابلوا السبت القادم باش نحكيوا على الألوان وأهمية الألوان اللي حكيت فيهم في برشا مرات وقديش بالحق يفرقوا الألوان ونجموا يغيرونا الاسباس متاعنا. مرسي بوكو مرة أخرى شكر كبير للمهندسة المعمارية مدام جيهان عطيك على مختلف النصائح اللي قدمتها لنا. شكرا لكم أنتم على الاستماع وقعدوا معنا متواصلين.

عارف اللي يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افهم بالسوء.

0: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جامه متنوعه من ادوات عاليه الجوده امتى من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور دي سي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتى الجارانتي عامين كاملين والسوق ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
1: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير لطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171 وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق تيك زادة وفي كهان تونيس بجاوة من نوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفتة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: واحد البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعة تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى نص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
1: تحب تكري كهرباء جديدة، كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفولاين 27 908 060 والا 20 834 429.
2: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق الثنية، كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943، 25 273 943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج ومعاملين في بنزرت معروف ليه سنين. ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708. كلمونا علي 22 908 708.
3: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كي رامانو جان؟
4: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته لرامانو جان. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جان طالن فتح رامانو جان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

0: 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
1: طاقتك. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشا حب وإتقان. بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع، بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلا كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
2: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الترابية، وين الجمهور هما النجوم، في عرض بوتشار الأحد 9 أوت 2026. أسعار التذاكر 40 دينار و 60 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي وطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، ليلا و أكسجين أفام.
3: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على

انفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: امشي وانت مطمئن. الزيتونة دي السياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك راهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنفك. انفو لاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب، وحاير في بلا وحاير في الدبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السوقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
3: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زاده.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
5: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
6: أوكسيجين اف ام تقدم لكم سيف صلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل ريحة البلاد هو موعدك. من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: هاد البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
1: حتى كي كهرباء جديدة، كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بعد بنك الزيتونة. تلقاو كل أنواع السيارات، دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار، بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك

0: وإلا 20-834-429.
1: الرفاهية تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمن في الطريق الثنية كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك أقوى الموتورات مع كونفورت ديكسيلونس بلس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97-273-945-25-273-943. حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بنزين مشانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بنزين مشانج ومعملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بنزين مشانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22-908-708. كلمونا علي 22-908-708.
2: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى كي رامانو جان؟
3: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار، اما الثقة هي اللي رجعته لرامانو جان. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، اكبر نجاح هو كي التلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلامذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جان طالن فتح رامانو جان 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة لسنة دراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفو لاين 29-375-850.

0: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ان سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من ادوات عاليه الجوده بامتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والصوم ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
1: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير لطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إيكيب كاملة تبعك وين ما أنت قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171. وإلا مرحبا بك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق تيك زادة وفي كهان تونيس بجاوة من نوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إنوبل صفتة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. ألين بي سولار كامباني تنور لك حياتك.

تعرف اللي عجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا ومتاكده صوتي باش يوصل مزيان الوصول تحبك اكسجين فين.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تكري كهرباء جديدة، كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت كام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديغو جدد. وعنا زادة لارج شوا، فلقا من الباني للصغيرات نيغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفاق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ايديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
3: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش لي كرون سولير.
0: اما ديما نختار شنو ناخو؟
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على لي كرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: كرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، أرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
5: حاير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708، كلمونا علي 22 908 708.
6: أوكسيجين FM تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الويدجيات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهر الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل ريحة البلاد هو موعدك. من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: فيها انك نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان الوصول تحبك اكسجين فيلم بالصوت العالي تحبك
1: ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات صناعات تقليدية حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت
2: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزات وتوبسيون هذم الكل في ادريس واحدة بن سالم رنتال كار بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بعد بنك الزيتونة تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي مش هذا كهرباء كان

0: 60 وإلا 20 834 429.
1: الرفيهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنقة والتكنولوجيا مع كونفورت دكسيلونس بلوس. كونفورت دكسيلونس بلوس الكليماتيزور تلفزة في الجدار كونجيلاتور في كونفورت دكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق الثنية كونفورت دكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات مع كونفورت دكسيلونس بلوس الأسعار اللي تقبل المنافسة. كونفورت دكسيلونس بلوس شارع الأمير عبد القادر البحيرة ويدي المرج مقابل سونيت. أنفو لاين 97 273 943 25 273 943. حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بنزين مشانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بنزين مشانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بنزين مشانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبون دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708. كلمونا علي 22 908 708.
2: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جان؟
3: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار، اما الثقة هي اللي رجعته لرامانو جان. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، اكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلامذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جان طال انفتح رامانو جان 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
1: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الترابية وين الجمهور هما النجوم في عرض بوتشار الأحد 9 أوت 2026.
4: يلي قلبي
1: تباع التذاكر في شبابيك شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت قاعة الفطناسي وعلى موقع تذكرتي بروتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج تونيسيتي لولا وأكسجين أف أم.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي مليان
1: تريح، ليش بدي انفس اكسجين ونرجع؟ تريح، ليش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: اوكسيوس على اوكسجين فيه ما في 3-4 على مواج اكسجين اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام اللي ما كنتوا تسمعوا فينا. الاخبار اللي ما تستناش واللي تفرض روحها في اوكسي نيوز. حريق في جبل كاف يقوت بمنطقه المجيه بديه تابعه لمعتمديه سيدي عيسى من معتمديه غزاله. اكثر تفاصيل فيما يتعلق بالاخبار هذا ينضم لنا مباشره من عين المكان مراسلنا ايمن المحفوظي. ايمن اهلا وسهلا ومرحبا بك، وكان تنقل لنا الصوره اللي عندك في جبل كاف يقوت. ايمن في انتظار انه يلتحق بنا بعد قليل. ايمن المحفوظي، كما قلنا حريق منذ قليل في جبل كاف يقوت بمنطقة المجيه بديه التابعة لمعتمدية سيدي عيسى من معتمدية غزالة. في انتظار انه نتحصلوا على زميلنا ايمن المحفوظي ويكون حاضر معنا بعد قليل في المباشر. بالنسبة للخبر بالنسبة اللي التحقوا بنا الآن، حريق هائل الآن مازال ما انضملناش أيمن المحفوظي. أيمن أهلا وسهلا ومرحبا بك.
3: مرحبا بك زرع، أهلا وسهلا بك، تحية ليك وتحية إلى كل السادة المستمعين على موجات إذاعة أوكسجين إف إم.
2: إذن أيمن كما قلنا حريق في جبل كف يقوت بمنطقة المجيه بديه تابعة لمعتمدية سيدي عيسى من معتمدية غزالة، أنت موجود على عين المكان، كان تنقل لنا الصورة اللي عندك في المنطقة هذه.
3: نفعل احنا موجودين تحديدا في التجمع السكني الحكارة المجيه بديه بعمادة سيدي عيسى معتمدية غزالة. يعني اليوم الصباح حوالي الساعة 10 اندلعت النيران في جبل كيف يقود كما كنت احكي بالضبط، والى حدود اللحظة ذي يعني اتت النيران على مساحة كبيرة، مساحة شاسعة وغير محددة من الغابات الشعراء. قلوا احنا غابة شعراء هي الغطاء النبي اكل الصغير ما تسمى بالشجارة الغابية، كل ما وزير هو اكليم وكشريت. يعني النيران يعني مشيت يعني نظرا لعمل الرياح يعني مشيت مساحة كبيرة، يعني كانت مساحة كبيرة في المنطقة المرتفعة
2: بعيدة من المنازل. ايمن
3: بالفعل هذا هو اللي كنت يعني احنا توا موجودين على مستوى التجمع السكني الحكارة، و يعني لازم تقول انت النيران قريبه شويه من التجمع السكني من المنازل. هو رفعوا مجهودات يعني الناس كل متجنده لهنا لانه الامكانيات الموجوده لهنا يعني كانت العارمه تاع فرقه الحمايه المدنيه ماطر كانت موجوده لهنا يعني فرغت من الماء مشات باش تعبي الماء في انتظار وصول العربه نتاع فرقه الحمايه المدنيه بن زرت. وكيف دخلوا زاد معهم مركز الغابات بمطر بشحنة صغيرة كالسفرة يكي بعيدارة الغابات، ومركز مركز الغابات بغزالة دخل بمجموعة من العمال الحظائر. الموجود هنا هو أنه الناس الكل متجندة يعني خاصة من المواطنين في منطقة الحكارة يعني قاعدين يعني في حالة تأهب كبيرة تحسبا لقدر الله وصول النيران إلى التجمع السكني. هي تجمع تقول أنت قرب شوية من التجمع السكني تحديد ثم يعني أشجار مثمرة أو أشجار زيتون، ثلاث منها مساحة صغيرة والأهالي هما اللي تجندوا وقاموا بالسيطرة عليها إلى حين وصول كما قلت لك العربة نتاع فرقة الحمايه المدنية. الرياح قوية جدا هي اللي قاعدة تساهم في انتشار النيران بسرعة رهيبة جدا. وزرعي ثم يعني من من من من جهة الطريق يعني في الحد الفاصل بين الحكارة والمجيه بديه وصلت النيران إلى الغادي وتمركزت يعني عربة نتاع الحمايه المدنيه بسجنان اللي كانت زاده موجوده لهنا واللي قامت بمنع انتقالها الى الضفه الشرقيه لانه في منطقه المجدبيه من جهه الشرق يعني شرق الطريق او المسلك المؤدي اللي يربط بين الحكاره وغزاله يعني ثم غابه اخرى زاده يعني غابه شعراء وايضا ثم اشجار مثمره واشجار زيتون. الوضع هنا لازم تقول انت ماهوش تحت السيطرة 100%، لانه كما قلت لك يعني فما النيران تشعل في عدة مناطق ويعني متشتت الجهود نتاع فرقة الحمية المدنية وإدارة الغابات. بكري جات ثاني فرقة عسكرية تابعة إلى جيش البر لمعاينة المنطقة. يعني كنا نتصور أنه باش يتم تسخير طائرة حمودية باش تقوم مجموعة من الطائرات الجوية خاصة في المناطق الواعرة والمناطق اللي في الجبل في جبل ياقوت واللي أحالت على العربيات الوصول، لكن إلى حد اللحظة هي مازال ما ثم حتى شيء. هم جاءوا عاينوا، هم يعرفوا خدمتهم. المفيد أنه فهم مجهود جبار يعني من قبل أول الغابات وعدد الحمية المدنية وأيضا حتى المواطنين. تحية كبيرة إلى أهالي منطقة الحكارة في المدنية، يعني هم قاعدين يعني بالحق يعني خرجوا كلية حتى من ديارهم، واللي عنده كوتش طويل يعني خرجوا وناس كل متجندة باللصلة وبالبادن يكركلوا في المياه ويعني يحاولوا لماكسي طفيه النيران حتى ذاك الشطبة يعني نتاع الغابة يعني يضربوا في النار. على فكرة روى ثم عون من الحمية المدنية تعرض إلى إصابة على مستوى الكتف عندما كان يقوم بعملية إطفاء النيران. بالمناسبة نوجه له تحية كبيرة وإن شاء الله لباس. يعني هذا هو الموجود الآن يعني على مستوى منطقة جبل كاف ياقوت في المجادبية معتمدية سيدي عيسى عماد سيدي عيسى معتمدية غزالة. كما قلت لك الوضع مازال موش تحت سيطرة 100%. إن شاء الله هو هم عاد تخوف لأنه النيران زي ما تقول أنت إلى حد لحظة هي بعدت شوية على التجمع السكني وقاعدة يعني الرياح تسير إلى المرتفع إلى قمة الجبل سحابة كبيرة يعني قاعدة تغطي في سماء المنطقة اللي مازالت تتصاعد أعمدة الدخان ومازالت المجهودات جبارة من قبل عوامل الغابات ووحدة الحماية المدنية للسيطرة. الناس كل موجودة هنا السيدة معتمدة غزالة موجودة على عين المكان أيضا وحدة حرس الوطني بغزالة وفرقة فرقة الأبحاث والتفتيش بمطرس موجودة على عين المكان. يعني الناس كل هنا متجندة. اللجنة المحلية لمجابهة كوارث تنظيم النجدة يعني يعني دخلت بكل إمكانياتها البشرية واللوجستية. كان فما تطورات أخرى لربما باش يجي تعزيز من قبل الإدارة الجوية في المدينة بنزرت ولا حتى مركز إدارة الغابات بنزرت دارة غابات بنزرت. يعني إن شاء الله ما تطورش الأمور ما نشوف يعني ما زالت فما بعض عند الدخان لحد اللحظة هي وإن شاء الله ربي يقدر الخير يا زرع.
2: مشكور جدا أيمن المحفوظي مباشرة من عين المكان من جبل كف ياقوت بمنطقة المجابدية تابعة لعمادة سيدي عيسى من معتمدية غزالة. إن شاء الله الناس كل تتجند لإخماد النيران وإن شاء الله بردا وسلاما على أهالينا في غزالة.

0: جلاسيتا
1: ولا مازلت؟
2: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار عرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غور ديليس.
3: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لما 10 خطوات يا غور ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي يا غور ديليس جلاسي المنفعة.
4: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، يوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. يوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاريس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
5: بس يعني متاع بعض ضمان
6: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان،
5: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان، اتحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصيني على الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام واثنين، توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في البخومي شوار من قديم الزمان، طول سومويتش غلياج فاق بلا بليكسي جلاس موتور الميكانيزم ريلي جوبلانيار والدو ريفتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
6: تبي المغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تبي المغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
7: نحب احسن الاسواق واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتيين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
8: سوبر ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي. معني ابل سوبر ديستريغو سيارتك في ايادي امينه، مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بوجو سيتروين دي اس اوبي. Sopat Distribu t'offre comme large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niabet Sopat Distribu et Rafko ou Ben Sihal Karhabtek Wadouk. Ou Mahom, Tinsa Shkaouta. Sopat Distribu, avenue Habib Bourguiba, Rassajbad. Info Line 70 147 598 ou Ella 98 136 449. تشمو تكلمونا زيادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
9: مسرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من أحسن فيرما جبناها، وعلى خطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي، تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند وكوتلت بولي، وكما تلقاو عنا زادة برشا فغيتي في جام مغيني، اسكالوب دو بولي مغيني، تشيكين وينجز مغيني، بروشيت دو بولي مغيني، وزادة تلقاو عنا برجر بولي، وما تنسوش بارتي متاع الباني الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فخوماج، هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
10: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
11: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته رامانو جين. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه، اكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقه، والثقه عمرها ما تتشري، الثقه تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلامذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين طال انفتح رمانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولان 29 375 850.

نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب أنا ومتأكدة صوتي بش يوصل مزيان الوصول تحبك.

0: جيبوا لي قلالة أكسجين.
1: الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة أكسجين.
0: ريح نجم تنفس أكسجين ونرجع. ريح نجم تنفس أكسجين ونرجع.
2: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
3: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزيل توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع

0: 29.
1: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل، وبديكو جدد. وعنا زادة أن لارج شوا، في القام الباني للصغيرات نيغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي، مزرعة القيصر جودتنا مصدر قوتنا.
2: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
3: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
2: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش لي كرون سولير.
3: اما ديما نحتار شنو ناخو؟
2: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزي كرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
3: كرون سولير ب 19900؟
2: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
3: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
2: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
5: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صرف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بنزين مشانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بنزين مشانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بنزين مشانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708. كلمونا علي 22 908 708.
6: أوكسيجين FM تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا 7 متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية بسبكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزر. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الويداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونقهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى نص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
7: انت تعرف علاش؟
8: نعرف. وانت تعرف علاش؟
7: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
8: نحبوها لخاطر تسمعنا
7: وتحس بينا،
8: تعاوننا
7: وتفرح معانا.
8: نحبوها لخاطر تفهمنا،
7: ترشدنا،
8: تنصحنا
7: وتوعينا.
8: نحبوها لخاطر ديما معانا،
7: ليلة معناها
8: تبعد ولا تقرب،
7: هي ديما معك،
8: تخفى ولا تسهر،
7: هي باقي بحذاك.
8: نحبوها لخاطر
7: تزهينا
8: وتونسنا،
7: وحتى كان بكينا
8: بيديها تمسح عينينا.
7: توا عرفت علاش؟
8: وانتي فهمت علاش؟
7: على خاطر أوكسيجين FM حكاية تتعاش.
9: العشوية
0: 3 دقائق بعد الأربعة اليوم وجه أكسجين فيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لما كنتوا تسمعوا فينا سواء على 90 فيم ولا على 104.5 ولا من كيف تنحى العالم مع تروى www.radiooxygen.tn أو على الابليكاسيون بتاعنا أكسجين فيم اللي تنجموا تيليشارجيوها من البلاي ستور. كذلك تنجموا تابعونا عبر ستريمينج لايف اللي انطلق في اللحظات هذه في صفحاتنا أكسجين فيم وأكسجين تونيزي. ربما فيكم اللي يتسائل يقول شو يعمل محمد الزرعي نهار السبت ولفتوا بي نهار لحد اليوم. نجيكم استثنائيا في عشوية نهار السبت على أمل إن شاء الله غدوة زميلتنا فرح سعيداني تكون متواجدة معاكم في برنامج ميزة جور استثنائيا كما قلنا, وإن شاء الله نرجع لكم لحد جاي هنا في برنامج العشوية, وفرح سعيداني السبت الجاي إن شاء الله في برنامج ميزة جور. إذن موعد جديد يجمعنا بكم مسامعين الكرام ومشاهدين الأوفياء في العشوية عشوية اليوم سبت إن شاء الله باش نتواصلوا فيها معاكم من توا حتى للستة ونص متاع العشية سويتين ونص من زمان باش نطرقوا فيهم كالعادة للحديث على آخر المستجدات الرياضية وكذلك في مجال الثقافة والعديد من المجالات الأخرى. تحية لكيب اللي مرافقتني في حصة اليوم, عزيز في الأخراج والأخراج الرقمي, مفتوح في استقبال مكالماتكم الهاتفية على 31 10 80 90 وعلى 53 53 51 53, والياس الفرشيشي وعبير رضوان في الديجيتال, وأنا محمد الزرعي ميكرو. رحب بكم مرة أخرى في عشويتنا لليوم اللي بالنسبة لمواضيعنا اللي باش نتطرقول في حصة اليوم باش تكون لنا عودة على تحذيرات النادي الرياضي البنزرتي وآخر استعدادات الفريق لانطلاق الموسم الرياضي القادم, وباش ناخذوا فكرة كذلك على الانتدابات الحاصلة إلى حد الآن في السيابي, باش نعملوا قراءة في قرعة الأندية التونسية في الدور التمهيدي الأول من المسابقات الافريقيه, ترجي ونادي الافريقي في الشامبيونز ليج الافريقيه والنادي الرياضي الصفاقسي وترجي جرجيس في كاس الكاف. ان شاء الله بعد قليل باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف محللنا الفني شرف الدين الزيدي. كذلك في حصتنا لليوم باش نحكيوا على انطلاق موسم السولد الصيفي اللي كان انطلق البارح, شكون رابح وشكون مستفيد وابرز النصائح اللي باش نتوجهوا لكم بها اعزائنا المستمعين فيما يتعلق بموضوع السولت الصيفي. كذلك أيام قليلة مازلت تفصلنا على الاحتفال بعيد المرأة, علاش نحتفلوا بعيد المرأة في تونس, كيفاش جات حكاية عيد المرأة في تونس 13 أوت بين النضال والحقوق والمكتسبات, هكذا عنوان المناسبة هذه. كذلك باش تكون لنا عودة على عرض زيارة في بنزرت, العرض اللي كان وقت البارح أمام شبابيك مغلقة ومدارج غصت بها الجماهير الحاضرة اللي تفاعلت أيام تفاعل بالعرض هذا, عرض الزيارة عدد 20 في مهرجان بنزرت الدولي و 13 سنة من العمل هذا لسامية الهجمي, كانوا احتفلوا بعيد ميلاد الزيارة نهار 6 أوت على ركح مسرح الهواء الطلق ببنزرت, وباش يكون حاضر معانا عبر الهاتف واحد من عناصر عرض الزيارة مانيش باش نقول عليه توا شكون, تكتشفوا إن شاء الله في الساعة الأخيرة من حصتنا لليوم. كذلك كما نعرفوا غدوة العرض الحدث في مسرح الهواء الطلق ببنزرت ضمن فعاليات الدورة 43 من مهرجان بنزرت دولي, العرض اللي تحييه فرقة المايسترو العالمي أمين بوتشارد. إذن كل هذا وأكثر باش نطرقوله من توا حتى للستة ونص متاع العشية, خليكم برونشي معنا ما تبدلوش الموجة, نرجع لكم بعد شوي.

عجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان الوصول مزيان الوصول. تحبك اكسجين افلام.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منهم شقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه مما سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: مش أكسجين، جيبوا لي آلة أكسجين، الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة أكسجين. آي آي آي آي آي آي ريح نجم تنفس أكسجين ونجم ريح نجم تنفس أكسجين ونجم ونجم ونجم.
3: والله والله ما ننساها مهما عملت فيا وفيها، عندي قصة حب معاها، قصة جميلة لو نحكيها محال الغير يخليها ومحال نخلي بيها. أكسجين يا غالية، صوتك بالصوت العالي لمين نادي، نحبكم يا سيدي والله نحبكم، ويهلكني ربي نحبكم والله العظيم، وعدكم علاش تحلفوني نحبكم أمان، نحبكم نحبكم نحبكم يا ناس نحبكم.
4: أكسجين فايز.

0: Neler sunuyor?
1: Neler sunuyor?
0: Neler sunuyor?
1: Neler sunuyor?
0: Neler sunuyor? Neler sunuyor?
1: شوية. الأربعة 19 دقيقة على موج أكسجين فيما أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكل من التحق بنا الآن. إذن في الجزء الأول من عشويتنا لليوم مش نحكيه على آخر استعدادات النادي الرياضي البنزرتي لانطلاق الموسم القادم، مش نحكيه زادة على انتدابات الفريق اللي حاصل إلى حد الآن، مش نعملوا قراءة في قرعة الأندية التونسية في الدور التمهيدي الأول من المسابقات الإفريقية، وفرحان برشا بتواجده معنا ثاني مرة في برنامج العشوية، وفرحان أكثر اللي قصيت له مرة أخرى على التبحيرة متاعه بالضبط كما عملنا لحد اللي فات مع حسام الجاني. نحكي على شرف الدين الزيدي. شرفي أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: مرحبا بك محمد، تحية لك وتحية لخيان كل في أكسجين فام، وتحية مستمعين ومستمعات في أكسجين فام وما كانوا.
1: لما يا شرف الدين
2: أما أنت رك ما قصيد مرة دي مش على التبحير،
1: مين على شنو؟
2: مرة دي على أصداق في محل الديد فنزرت.
1: الله الله أصداق نسيش كمل معانا بارترجع. أنت غلطت كعبة البقلة وانت ظهر فيك
2: ودي غير السلكوم لك.
1: المهمك الشاهد أنت فصديق
2: ربي هني. لا ماني الشاهد
1: المهم. هذه هو المهم سيناء تو يقول لك برا ارجع تكون ياخذوك بعد ما تكمل مهمتك.
2: والله بعد التغريده
1: شفتوا صار ربي يهنيهم العرايس. اذا شرف الدين ناخذ رايك في اخر استعدادات النادي الرياضي البنزرتي لانطلاق الموسم القادم، تحذيرات هذه اللي كانت انطلقت نهار 15 جويليا خاض خلالها زوز مباريات وديه في تربص عين دراهم، هزيمه اولى امام فريق الشبيبه الرياضيه بالعمران بنتيجه 3-1، وهزيمه ثانيه امام نادي الافريقي لحد اللي فات بثنائيه نظيفه، وانتصار ود البارح نهار الخميس في 15 اكتوبر على حساب اكاديميه المواهب اللي يشرف عليها اللاعب الدولي السابق صبري جبل. الانتصار كان بسداسيه نظيفه. تفضل شرف.
2: باش نقول لك شوف راهو انت جبت المباريات الودية، نحن في الاصل معمول في مرحلة الاعداد هو الاعداد، يعني واحد باش يدخل تدريجيا في المباريات باش يشارك الملعبية باش يشوف الملعبية ولا بروف هنا هما زوز مباريات الاولى تلعبوا على ثلاثة عشوات اكيد عندك هذا، وهذا طبيعي راهو خاطر كي نحكوا على الحمل التدريبي والمرحلة اللي فيها الملعبية بدنيا، دونك هذه كله عنده معطى واكيد ركزوا عليه. اثنين مازالت مرحلة الليكيب والاوتوماتيزم بشوي بشوي تدخل تدريجيا، يمكن شفناها في حسب ما سمعنا بالطبيعة وحسب ما العباد اللي حضروا وحكوا انه مباراة النادي الافريقي الشوط الثاني كانت في الشوط الاخير كانت مباراة باهية وعملت حتى فرص وتجلب الانتباه شوية، بوادر نجم تبني عليها، هذا مقبول وهذا اللي واحد يفرح به. بالنسبة للمباراة الأخرى ضد الأكاديمية، طبيعي إن إنسان كيخمم في الشكل نتاع نوعية الفرق اللي يلعب لهم يجب يكون شوية ذكاء باش يطيح التونسيون اون جينيرال ستريك وعدد تسمع في الضرب وعدد يعني نوعية الفريق المنافس في مباراة الوثلية مهم برشا، خاصة في المرحلة ذيك خاطر انت إذا دخلت فريق مازال يتبنى مازال جديد وانت تعمل في يعني خسرت اثنين مباريات في مباريات ودية لازمك تكون ذكي شوية وتعرف شكون تجيب في الماتش اللي بعد الثالث دوم، وهذه ذكية برشا من الإطار الفني انه يجيب فريق ولو مش خايب وعمل التعادل للفريق هذا مع الملعب التونسي لكن فاز عليه النادي البنزرتي ب6-0، هذا مش معناتها ان النادي البنزرتي حاضر ولا امكانياته كبيرة برشا ولا نجم نقولوا يعني نبنوا طموحات كبيرة، لكن نقولوا اللي فما بوادر خدمة فما جهاز فني قاعد يخدم وفما ناس حتى مخها بالرغم الامكانيات بالرغم الظروف اللي بدأ فيها الموسم وبالرغم اللي الفريق متغير بنسبة 60 واكثر حتى بالمئة، وذاك عليش كان تشوف الليست يعني اللي هبطوا يلعبوا من الاول اللي ليست رونت رونت كسوا في الاشواط ولا يعني اكثر ليست تلقى فيها خمسه لاعبين اربعه خمسه لاعبين لعبوا عام الاول وفيهم شكون يدخل في الجيم يطوم او شتوتيلير فهمت يعني اقوى ليست تلقى فيها تروات توتيلير لعبوا عام الاول واكثريتهم غارديان شير وان ديفونسور في العموم الفريق تاع نادي البنزرتي الحقيقه تاع سي بي متغير فهمت يعني بنسبه كبيره وممسوسه الخطا لي كومبارتيمون الكل دونك هذاك علاش راهو بالحق لازم شوي صبر ولازم عباد تشجع وتوقف وتقول كلمه طيبه راهو طبيعي نراك الطموحات لازمها قد اللي عندك وقد المرحله اللي انت بادي منها مش تبدا تمشي تهرب الهروب الى الامام مش باهي وتبدا تحكي على المدرب ولا على الجهاز الفني ولا على اداء اللي هو مش وقته اصلا دونك ان شاء الله فما بوادر طيبه فما شغل قاعد يتخدم الظاهر فما تجديد نتاع فريق وهذا يطلب وقت ان شاء الله تتخدم الظروف الكل في صعوبات الماليه في عدم الاستقرار الإدارة ولو جزئين دونك ان شاء الله فما بوادر يعني اخير ان شاء الله
1: ناخذ رايك شرفي في الانتدابات اللي قام بها الفريق الى حد الان واللي هي ثلاثه انتدابات زوز مهاجمين شادي المحمدي وكذلك بلال المجري وبيفو عنده جنسيه مزدوجه بوركيني ايفواري واللي هو محمد لامين تراوري مقابل مغادره احمد العمري ايمن العمري سيسوكو ممار ديوب سايدي فونسيكا معتز النوراني فراس بن عثمان وكذلك يوسف الفلاحي وهل تراو انه الانتدابات هذه كافيه ولا يلزم تدعيمها وكذلك تدعيم الرصيد البشري بملاعبيه اخرين
2: هو شوف خلينا نحكوا اللي مشوه راهو منطقيين كان تشوف النسبة الإضافة لنادي البنزرتي متوسطة دونك طبيعي انهم عادي انهم يمشوا يجوا الوحيد كونفيرمي يتسمى كونفيرمي بالمعنى متاع اي واحد تسأل ويقول لك راهو كابابل يعاون هو بليل زوز اخرين يستحقوا فرصة فهمت دونك ذيك عليه يلزم حتى هم بروحهم شوي صبر تقول لي علاش الانتدابات هذه هذا طبيعي خاطر مربوطه بالظرف بالامكانيات نتاع النادي وبالظرف اللي تتعدى به خاطر ما تنجمش زاد هيئه نتصور انا هيئه عندها شهرين ولا ممكن تقعد شهرين مش تدخل في متاهات نتاع ارتباطات ربما تخلي مشاكل للي يجي بعد دونك نتخيل حسب الامكانيات قاعدين يتصرفوا وهذا مهم تقول لي شنو الاضافه اللي باش تصير دونك هذيك ما عندكش حتى حل دونك يلزمك تكون فاهم وضعك فاهم امكانياتك التدعيم اكيد راه ضروري يزيدوا يشوفوا على الاقل زوز اخرين
1: شو المراكز مثلا شرف
2: في الدفاع عندك مازلنا ما شفناش مع بعض دونك ما تخرجناش بالقدام احنا على الريوق الايسر عندك في الوسط الميدان ضروري زاد ممكن امكانيه وعندك في قلب الهجوم لازم واحد اكثر يعني كلاسيك فهمت ناقصها عندها مهاجمين ما همش كلاسيكيين فهمت كل موجودين مهاجمين مش ما يلعبوا حتى نجم تلعبوا مهاجم لكن وهمي يخرج من ديزوني من الزون نتاعو هذاك علاش من المستحسن ان يزيدوا ملاعبيه لكن هذه كله راهو ديما نقول مش بالساهل في الظرف اللي تتعدى به النادي البنزرتي وخاصه في الامور الماليه
1: نختم معك شرفي فيما يتعلق بقرعه الانديه التونسيه في الدوره التمهيديه الاول من المسابقات الافريقيه نبدا بالتشامبيونز ليغ النادي الافريقي باش يلعب ضد جولي بال مالي ذهاب في تونس والاياب في مالي ترجي رياضي التونسي باش يكون معفى في الدور الاول باش يواجه في الدور الثاني الفائز بين السويح الليبي وفريق كافي سي من زنزبار وفي كاس الكاف النادي الرياضي الصفاقسي باش يواجه فريق كوتشينغ ستارز النيجيري ذهاب باش يكون في نيجيريا والاياب في تونس بينما ترجي جرجيس وضعته القرعه في مواجهه فريق ديام بارس السنغالي ذهاب باش يكون في تونس والاياب في السنغال
2: محمد يعني كي نشوف القراءة يعني ظاهرية من برا سطحية تقول اني طبيعي انه تتوجد النادي الافريقي مع الاسامي هذولا لكن راه حتى الفريق اللي باش تلعب له النادي الافريقي تشوف في الكلاسمون تاع الاتحاد الافريقي ما تلقاش موجود في الفالولانيين. دونك نفس ظرفيه النادي الافريقي يعني في الاخير حتى العبيد تخاف ما عندها ليش تخاف. اه فريق النادي الافريقي انه باش كانه باش يعاود تجربه بحكم لا الاطار الفني ولا الاطار تقريبيا لا الاطار الفني عنده تجربه الاطار الاداري ينجم يكون فيهم شكون ما عندوش تجربه في الافريق. اللاعبين بنسبه 99% اكثر ما عندهمش تجارب في الافريق. دونك هذا مهم يعني كانك تبني حاجه جديده وممكن ياسر يامنوا بامورهم ويمشوا يتعدوا هذيك هي يعني التجربه تتولد في الصعوبات.
1: في صوره الترشح فما امكانيه كبيره وانه باش يلعب ضد فريق مازامبي
2: حتى مازامبي ترتيب وشوفوا يعني في المرتبة 12 ولا مرتبة في الاتحاد يعني كتشوف الترتيب بتاع الاتحاد الافريقي يعني مازامبي مش في احسن حالاته في السنوات الاخرى يمكن جيست على المباراة اللي صارت ما بينتها مقبل لكن هذا ما يعنيش اللي النادي الافريقي كان يكبس رواحه ولا هو عنده تغييرات كبيرة كسوا في الجهاز الفني ولا في اللاعبين لكن كان يتعدوا المرحلة الاولانية ما فما امكانية يتعدوا الماتش الثاني ضد مازامبي. بالنسبة للترجي حاجة طبيعي انه حكم ترتيبه انه يمشي ديركت للتوريجي. بالنسبه الترجي عندها تجربه عندها امكانيات محاضره بقدا دونك ما خافوش على الترجي في المرحله ذي. بالنسبه للترجي الجيسي الحقيقه ضد السنغالي هي
1: ضد فريق ديامبارس السنغالي بالضبط
2: اي دونك ما كيف كيف حتى ترجي جيجيس بالرغم غير يمكن نص فريق هي زاد ترجي جيجيس فمش
1: اسمي كبير تحت بالفريق
2: اي
1: محمد العبيدي مؤخرا اللي انضم لترجي
2: جابت عزت عملت مشت بيان سيبليك هي اثناء ترجي جريس تم امكانية انها توري وجه باهي وتتعدى التورة ذا. بالنسبة لنادي السويقسي مش غريب عليها الحقيقة عادت موسم باهي ممكن ياسر تأكد شيء ذاك في الاتحاد الافريقي ممكن ياسر تتعدى التورة الجاي. دونك امال الفرق التونسية امال كبيرة انه
1: نجم مرة واربعة لاربعة سارشي الدورة القادمة
2: ممكن ياسر تعدوا واربعة لاربعة للتونسية ان شاء الله.
1: مشكور جدا شرف الدين زيدي نخليك ترجع تخلط على الحلو على الاقل. اذا مشكور جدا شرف الدين زيدي على امل اللقاء بك ان شاء الله بعد جمعتين من نمشيو مع فصل اشهاري قبل ثم ترتيحه مع الموسيقى ثم راجعين لمواصلة عشويتنا حتى للستة ونص نتاع العشية.
3: جلاسيت ولا مازلت؟
4: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار عرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول ياغور ديليس.
5: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغور ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخو المول باش تجلاسي ياغور ديليس جلاسي المنفعة.
6: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير أو العشاء يوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. يوزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900 الكرومة ب 32 دينار و900 الفكرة ب 35 دينار و900 أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900 ملكانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
7: اثنين يتبع الضمان
8: مع تبي المغراوي اتهنى وثمان.
7: مع تبي المغراوي اتهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام اثنين توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان خدمتهم في البرومي شوار من قديم زمان طول سومويتش غلياج فاق بلا بليكسي جلاس موتور الميكانيزم ريدو جوكو انيار والدو غافتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
8: تبي المغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
7: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44 تبي المغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
9: نحب احسن سوا واعز ما فما في ليزيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقه. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفو لاين 57 039 00.
6: سوبر ديستريبو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, Sayartek fi Eyadi Amina. Majmoua Wes Aoukibira Mokital Riel Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine. Garantie à la tour de l'A. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niab Sopa Distrigo, Irafko, Oubensi Halkarhabtek Iwadouk. Oumahom, Tinsash Kawata. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Ras Jdid. Info line 70 146 598 و الا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 و الا 27 957 613.
10: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرميي، تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني، سكالوب دو بولي ماريني، تشيكن وينجز ماريني، بروشيت دو بولي ماريني، وزاد تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
11: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى كي رامانو جان؟
12: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته رامانو جان. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه، اكبر نجاح هو كي التلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بارادته ويكمل في رامانو جان. هذه هي الثقه، والثقه عمرها ما تتشري، الثقه تتربح. السنة زيدة رامانو جان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلامذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جان تعلن فتح رامانو جان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفو لاين 29-375-850.
10: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الترابية، وين الجمهور هما النجوم، في عرض بوتشار الأحد 9 أوت 2026.
13: يلي قلبي
10: تباع التذاكر في شبابيك شارع لحبيب بورقيبة ببنزر، قاعة الفتناسي، وعلى موقع تذكرتي بروتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، لولا، وأكسجين أفام.

0: شباب عالم خلص الموضوع، توصلنا ل 43 دقيقة على مواج أكسجين أفهم. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكل ما التحق بنا الآن. كنا طرقنا قبل بداية الحصة في أكسي نيوز الحديث على الحريق في جبل كف ياقوت بمنطقة المجادبية التابعة لعمادة سيدي عيسى من معتمدية غزالة، وكان حاضر معنا عبر الهاتف زميلنا ومراسلنا أيمن المحفوظي من عين المكان، ويرجع لنا من جديد أيمن المحفوظي ناخذه من عنده آخر التطورات فيما يتعلق بالموضوع هذا. مرحبا من جديد أيمن.
1: جرعة تحية متجددة ليك وإلى كل السادة المستمعين على موجات إذاعة أكسجين اف ام. بالفعل ما زلنا موجودين على عين المكان، تحديدا في قرية الحكارة المجاورة لمنطقة المجادبية عمادة سيدي عيسى معتمدية إغزالة. كما سبق وذكرنا قلنا أنه يعني اليوم مع حكاية العشرة اندلع حريق هائل في جبل كاف ياقوت أو جبل المجادبية، هما زوج جبل بجنب بعضهم، وأتت النيران كما قلنا على مساحة، هي مساحة لازم تقول أنت شاسعة وغير محددة من الغطاء النباتي، خاصة الغابات الشعراء كل ما وزر وإكليل وكشريد. اللحظة ذي زرعي تجب تقول أنت صارت السيطرة
0: الحمد لله.
1: السيطرة بالفعل تحت السيطرة، والحريق يعني أبقت بعض جيوب النار وبعض أعمدة الدخان من جهة جبل كاف ياقوت واللي هو من جهة الشمال. تم منع النيران يعني وصولها للشرق يعني إلى جبل المجادبية من جهة

0: المدير الجهوي للحمايه المدنيه في بنزرت هو اللي يعني قاعد يقوم بتنسيق العمليات بنفسه، يعني هو موجود على عين المكان وقاعد يقوم بتنسيق العمليات. ويعني لانه هو وقت اللي العرضه نتاع فرقه الحمايه المدنيه ب مطر ولا سدنين ما نعرفوش انا بالضبط، اني وقت اللي فرق لها الماء ومشات باش تتزود بالماء لانه لا لا لا لا يعني المقر المعتمديه بعيده مشات تتزود بالماء. الوقت هذاك في انتظار وصول العرضه تاع بنزرت يعني قربت شويه النيران الى التجمع السكني بالحكاره، يعني يعني صارت نوع من حاله الفزاعة في قبل الاهالي، لكن هما راهم يعني جندوا بانفسهم الى حين يعني وصلت العرضه نتاع الحمايه المدنيه يعني وقامت ب تجب تقول انت السيطره النهائيه على النيران. بالنسبه من جهه الشمال يعني من جهه جبل ياقوت من جهه المجدبيه من شمال المنطقه اللي انا موجود فيها يعني اداره الغابات بنزرت بعثت شاحنه اضافيه يعني جات من بنزرت وتمركز يعني في المرتفع من جهه الشمال، لكن حسب ما نشوف انا النيران تقدر تقول انت ما عادش تشكل خطر لانه كما قلت لك تجندوا كلهم يعني فرق مركز الغابات ماطر يعني يسخر العربه نتاعو لانه مركز الغابات بغزاله ما عندوش سواء لا عربه اطفاء ولا ايضا سياره باش يتنقلوا بها، يعني اللي جات تعتيز من قبل مركز الغابات بماطر وايضا كما قلت لك يعني فرقه الحمايه المدنيه بنزرت وماطر وسجنان اللي كانوا موجودين لهنا على المكان. معلومة وصلتنا قالوا أنه فما نيران اندلعت في منطقة الهوملية في سجنان لربما خلى العربة نتاع الحمايه المدنية تتنقل إلى سجنان، يعني من هنا من وقت اللي طاحت شوية النار هنا في منطقة في منطقة سيدي عيسى اللي انتقلت إلى سجنان بطبيعة مع مركز الغابات بسجنان التابع للمندوبية باش يتموا باش يقوموا بالسيطرة عليها. هذه المعلومة اللي وصلتنا يعني منذ قريب عند مصدر مع جدير بالثقة. المفيد أنه اللحظة ذي الحريق يعني تحت سيطرة، ربما باش تنطلق عملية التبريد باش يبقاوا لهنا الأعوان رجال الإطفاء وعمال الحظائر والعربات تبقى لهنا متمركزة تحسبا لا قدر الله تنجم يعني ترتفع درجة الحرارة ولا تهب الرياح تعاود توصل إلى التجمع السكني، يعني هاك حماية للمنطقة باش يبقاو للمعاينة وللمراقبة زادة، لربما زادة باش تكون كيما قلت لك تنطلق عملية التبريد. هي منطقة جبلية واعرة يعني جبل مرتفع يمكن فيه يمكن 300 متر أو 350 متر فوق سطح البحر، يعني منطقة عالية منطقة جبلية بالحق يعني الناس كل كانت موجودة هنا، السيدة معتمدة غزالة، السيدة نزيهة السعداني رئيسة مركز الغابات بغزالة، كيف كيما قلت لك يعني السيد العميد حسين اللوبي المدير الجوي للحمايه المدنيه ببنزرت، الناس كل كانت موجوده لهنا متجنده، السلطه المحليه في غزاله يعني الناس كل كانت لهنا، الحمد لله انه تم السيطره وما فما يعني فما بعض الخسائر ما نقولوش فماش خسائر، هي فما كارثه في الثروه الغبيه والبيئيه لانه كي نحكيو على النيران انه النار تاتي على الاخضر واليابس وكل يعني نباتات وحتى زواحف وحيوانات وطيور يعني بالحق وتخلف كارثه بيئيه باتم معنى الكلمه وتخل بالتوازن البيئي الموجود هنا في المنطقه دي المنطقه الجبليه. اما هم بعض الاضرار مثل هذه اشجار زيتون يعني ممتلكات للمواطنين سواء هنا في الحكاره ولا لوطه مغادي في منطقه المجدبيه، ان شاء الله ربي يقدر خير ان شاء الله نشوف المشاهد هذه. هذا الموجود تحيه للناس كل من تجنب للحد من انتشار نيران لهنا يزرع.
1: مشكور جدا زميلنا ايمن المحفوظي مباشره من عين المكان من جبل كيف ياقوت بمنطقه المجدبيه التابعه لعماده سيدي عيسى من معتمديه غزاله. اذا كما كنتوا تستمعوا تمت السيطرة على الحريق، مشكورين جدا مركز الغابات بماطر وسجنان كذلك عوين الحماية المدنية والناس الكل اللي جندت من أجل السيطرة على الحريق. قبل ما نمشيه مع الترتيحة مع الموزيكا بلغ فيما يتعلق بتكسيسة القاء أوراق متاع سي أيمن قرابيبان في التاكسي نتاعو كان ضيعهم ايمن قرابيبان والتاكسيست لقاهم على ذاك ينجم يتصل به اذا كان تسمع فينا ايمن قرابيبان والا اي واحد يعرف ايمن يقول له يتصل بالتاكسيست هذايا اللي عنده الامانه نتاع ايمن على الرقم 98 415 179. نعاود 98 415

179 أي من أقربي بين. إذا كان قاعد تسمع فينا تتصل بالرقم هذي لمن متاعك موجودة عند تكسيست اللي كنت طلعت معاه وخليت ونسيت الأوراق متاعك في تاكسي هذي تتصل به وتاخو الأمانة متاعك. إذن مازلنا مواصلين في عشويتنا لليوم مشي مع ترتيحة مع الموزيكا ثم راجعين لمواصلة عشويتنا حتى الستة ونص متاع العشيه.

0: شفتونا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الاساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، اكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للاسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حاجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيركا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت قراتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزيركا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كوزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
0: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك، اكتشف عالم الأناقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق الثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. أنفو لاين 97 273 943 25 273 943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 56، 23 705 56، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
2: طاقتك، خبرة وإتقال، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زي للهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقال بأنامة الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
0: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الترابية وين الجمهور هما النجوم في عرض بوتشار الأحد 9 أوت 2026.
3: يلي قلبي
0: دباع تبع
3: تذاكر في شبابيك شارع لحبيب بورقيبة ببنزر قاعة الفتناسي وعلى موقع تذكرتي بروتين.
0: مهرجان بنزر الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، ليلا وأكسجين أف أم.

الجو والموسيقى ما يحلى كان مع عزيز في عشويتنا اليوم الاربعاء حتى الستة ونص متاع العشية. جديد عمرو ذيب هذا هو اللي كنتوا تستمعوا فيه. وصلنا الخمسة ثلاثة دقائق على موج اكسجين افهم. دخلنا معاكم في ساعتنا الثانية من عشويتنا واللي باش تواصلوا فيها معاكم كما قلنا حتى للستة ونص متاع العشية. وصلنا معاكم للجزء الثاني من عشويتنا لليوم واللي باش يكون موضوعها مخصص للحديث على انطلاق موسم السولد الصيفي في تونس, ونحكيه خاصة على المستفيد الأبرز من السولد هذا, ونحاولوا نعطيكم بعض النصائح قبل ما توجهوا وتقضيوا قضيتكم في السولد. إذن كما نعرفوا البارح الجمعة 7 أوت كان انطلق موسم سولد صيفي في تونس, والكلمة هذه أي كلمة سولد باش ترجع بقوة الأيامات هذه للمحلات التجارية في تونس. الوجهات متاع المحلات تبدلت, اللافتات متاع التخفيض تعلقت, والأسعار هبطت, والحريف التونسي بدأ يعمل فيها حسابات, وهو صبات ملي كان ب 180 دينار ولا ب 120, الكسوة كانت ب 150 دينار توا ب 90 دينار, اللبسة هذه كانت ب 80 دينار ولت ب 50. والسؤال اللي يطرح نفسه, هل فعلا السولد فرصة باش المواطن يشري اللي حاجته به بأقل سوم, وإلا ساعات نلقاو رواحنا دخلنا المحل باش نشريه قطعة واحدة, نلقاو رواحنا خرجنا بثلاثة وإلا أربعة قطايع ما كانتش يعني أصلا في البرنامج. ومن هنا تبدأ الحكاية كما يقول عبد الرزاق الشابي. خطر السولد مش مجرد تخفيضات مكتوبة على واجهات المحل. السولد هو موسم عنده علاقة بالمستهلك وبالتاجر وبالقدرة الشرائية وبالستوك والحركة الاقتصادية الكل. والسؤال الكبير اللي باش نحاولوا نجاوبوا عليه اليوم, شكون الرابح الحقيقي من السولد الصيفي في تونس؟ هل المواطن وإلا التاجر وإلا الزوز ينجموا يكونوا رابحين؟ خلينا نبدأ بالمواطن التونسي. اليوم قبل ما يدخل للمحل يعمل ألف حساب, الأسعار طالعة, المصروف أكثر, العائلة عندها حاجياتها, والعودة المدرسية على الأبواب. يعني تونسي كي يسمع كلمة سولد طبيعي برشا أنه يقول هو وقتاش باش نشري. ناخذ مثال متاع أب عنده زوز صغار, كل عام لازم يشري لولده كسوة جديدة متكونة من صبات سروال ومريول. كان يشريهم بالسعر العادي يمكن يلقى روحه اصرف مبلغ محترم, واذا لقى تخفيضات حقيقية ينجم يوفر جزء من المصاريف, وهنا السولد ينجم يكون فرصة للمواطن. اما هل كل تخفيض هو فعلا تخفيض؟ هذه اهم نقطة. مثال ناخذ مثال متاع التخفيض ب 50%, اما من شنو ال 50% هذه تكون تخفيض؟ تدخل المحل تلقى اللافتة مكتوب عليها 50% سولد, تقول هاي الاثريات والا لوح. اما قبل كل شيء وقبل ما تشري اسال روحك السعر قبل التخفيض قديش كان, وهل السعر الجديد فعلا اقل من السعر اللي كان موجود قبل السولد والا لا. خاطر المواطن ما يلزموش ينبهر بالنسبة المكتوبة على اللافتة, لكنه يلزمه يشوف السعر النهائي. ناخذ مثال متاع محل كان يبيع في السروال ب 100 دينار وتوا ولا سومه 70 دينار. انت لهنا وفرت 30 دينار اذا كان ال 100 دينار هو فعلا السعر السابق. اما اذا السعر الاصلي تبدل قبل السولد والحكايه ولات مجرد ارقام على اللافته, لهنا المواطن لازم يكون واعي. يعني باختصار ما تشريش النسبه, اشري السعر المناسب. سؤال اخر ينجم يتسال, هل المواطن فعلا يربح؟ خلينا نفترض مثلا انك خرجت للسولد معاك فوق منك 200 دينار, قلت باش نشري قطعة وإلا زوز ونروح. دخلت الأول محل لقيت مريول عجبك كان ب 80 دينار لقيته ب 55 دينار, قلت ممتاز. بعدها لقيت سروال سومه ب 120 دينار ولا ب 80 دينار, قلت هاي. بعدها شفت صباط قلت يا اخي هذا مشكل ب 200 دينار هاو توا سومه ولا ب 130. في الاخر تلقى روحك صرفت 265 دينار. وهنا السؤال, انت ربحت من ناحية الاسعار اقل, اما من ناحية اخرى انت خرجت على الميزانية متاعك. وهنا واحد من وهذا يعتبر يعني واحد من اخطر الجوانب في السولد. الانسان ينجم يشري اكثر لمجرد انه حس انه قاعد يوفر. يعني ساعات التخفيض يوفر لك في القطعة ويخليك تصرف اكثر في المجموعة, والسولد الذكي يبدأ قبل ما تدخل للمحل. لهنا شنو الحل؟ الحل انك تعمل ليستة تكتب فيها شنو تستحق وشنية ضرورياتك وقديش الميزانية اللي باش تصرفها في السولد. مثال ام داخلة المحل باش تقضي لولادها, تقول حاجتي بزوز سراول زوز مراول وزوز صبابط, هذه هي افضل خطة. اما اذا دخلت للمحل وخرجت ب 12 قطعة, لهنا يلزمنا نسأل
هل السولد هو اللي يربح ولا الاغراء الاستهلاكي هو اللي يربح؟ نجيو للطرف الثاني اللي هو التاجر. بعد ما حكينا على المواطن خلينا نقلبوا الصورة، شنو يعني السولد بالنسبة للتاجر؟ بالنسبة للتاجر السولد مش مجرد فرصة باش ينقص في الأسعار، لأنه هو بالأساس فرصة باش يكمل الستوك اللي عنده، لأنه التاجر على طول العام يشري سلعته سواء حوايج متاع الصيف ولا صبابط ولا غيرها اكسسوارات ولا غيرها، فما السلعة اللي ما تباعتش في وقتها قيمتها التجارية تنقص، لأنه كما نعرفوا الموضة تتبدل والموسم يتبدل والحريف يبدأ يلوج على موديلات جديدة، والتاجر يلقى روحه قدام مخزون يلزمه يتصرف فيه، ولين يجي السولد والتاجر يقولك نهبط شوية في الأسواق نبيع أكثر نفرغ الحانوت ونحضر للموسم الجديد. لهنا كذلك التاجر شنو يربح؟ التاجر ينجم ما يربحش نفس هامش الربح اللي يربحه في الموسم العادي، أما عنده مكسب آخر اللي هو كما دوران أسرع للسلعة. مثال سلعة قاعدة في المحل عندها شهرين وإلا أكثر، إذا بقات فلوس التاجر تبقى مربوطة بها، أما إذا بيعها حتى بأقل سوم يرجع السيولة متاعه وينجم يشري سلعة جديدة، وهنا السولد يولي جزء من الدورة التجارية، يعني الحريف يشري التاجر يبيع ستوك يتحرك والتاجر يعود يشري والسوق يتحرك وهكذا دواليك. والسولد مش بين الحريف والتاجر فقط، وهنا نوسعوا الصورة شوية، خاطر كي تجارة يعني تتحرك برشا قطاعات أخرى تتحرك معها كما النقل الدبوات المخازن والمواردين والمصانع وكذلك الخدمات، وحتى المحلات الموجودة في المناطق التجارية تنجم تستفيد من ارتفاع عدد الزوار، يعني المواطن اللي يدخل للسولد مش بالضرورة باش يدخل المحل واحد، وإنما على عديد من المحلات ينجم يزورهم في نهار واحد، ينجم يعمل دورة كاملة يمشي لمحل متاع حويج بعدها يمشي المحل متاع صبابط، وبعد ما يقضي هذا قضيته في ثنيته يتعدى المطعم وإلا قهوة في الفضاء التجاري هذا. بالتالي الحركة التجارية كما قلنا تنجم تكون عندها تأثير أوسع من مجرد بيعان متاع حويج. سؤال آخر ينجم يتطرح، كما علاش السولد الصيفي مهم العام هذا؟ الجواب لأنه سولد صيفي جاء في فترة حساسة، الصيف مازال متواصل، أما الموسم التجاري الصيفي قريب يسكر، وفي نفس الوقت العائلات التونسية داخلة على فترة العودة المدرسية، يعني المواطن عنده مصاريف أخرى تستنى فيه كما الكراء وكذلك النقل، مستلزمات المدرسية، المصاريف الجامعية، حوايج صغار وغيرها من الحاجات الأخرى. بالتالي تخفيضات تنجم تساعد العائلة في بعض المشتريات، أما زادا يلزمنا ما ننساوش اللي سولد ما ينجمش يحل مشكلة القدرة الشرائية وحده، هو ينجم يخفف على المواطن في بعض المشتريات أما ما يبدلش الواقع الاقتصادي الكل. مثال آخر من الحياة اليومية، نتخيلوا مع بعضنا عائلة فيها ثلاثة صغار، البو والأم قروا باش يستناو السولد ويشريوا لبسة لصغارهم. قبل السولد كانوا يتوقعوا باش يصرفوا مثلا 800 دينار، إذا لقاو تخفيضات حقيقية ينجموا يهبطوا المصروف ل 600 وإلا خلينا نقولوا 650 دينار مثلا. هنا العائلة ربحت، أما إذا مشيوا للسولد وقالوا لهم بما أنه الأسعار هبطت نشريوا أكثر وتلقى العائلة يعني روحها صرفت 900 دينار، لهنا السولد ما عادش يخفف في المصاريف بل بالعكس ولا يخلق في مصاريف جديدة. وهنا نوصلوا لأخطر سؤال، هل كل محلات تحترم في السولد الحقيقي؟ في الحالة هذه تجي أهمية الرقابة، خطر السولد يلزمه يكون واضح، الحريف يلزمه يعرف السعر قبل التخفيض وكذلك بعد التخفيض، والتاجر يلزمه يلتزم بالقواعد المنظمة للعملية، والمواطن زاد عنده دور إذا شاف حاجة مش واضحة يسأل، وإذا حس أنه السعر مش منطقي يحاول يقارن، وإذا شاف مخالفة يعرف اللي عنده حقوق، خطر حماية المستهلك ماهيش مسؤولية الدولة وحدها، والمواطن الواعي هو أول خط دفاع على حقه، لأنه الحريف التونسي اليوم ولا عنده سلاح جديد واللي هو التليفون، ينعم التليفون قبل ما يدخل للمحل ويسأل على سوام، ينجم يخرج تليفونه ويدخل للانترنت يلوج على نفس المنتوج في بلاصة أخرى، يعمل مقارنة في السوم بين اللي لقاه وبين اللي قدامه،
وكان لقى اقل يمشي للمحل الاخر. وسيرتو انه توا ولات فما حاجه اسمها ليفريزون، يعني نجم سامبل كليك يعني ليفري وتجيه السلعه نتاعو حتى للدار، وهذا في حد ذاته يعتبر خلق نوع جديد من المنافسه، لانه تاجر اليوم ما عادش ينافس المحل اللي مقابله فقط، بل ينجم ينافس عشرات المحلات بنزله صغيره. بالتالي السعر وحده ما عادش يكفي، لانه الجوده والخدمه والمصداقيه وخاصه المعامله مهمين برشا، وينجم يكون السولد فرصة باش نشريه ماركات عالمية، لأنه بعض الحرفاء يستنيوا السولد بالذات باش يشريه منتوج كان غالي عليهم في الموسم العادي، مثال صباط ب 300 دينار في السولد يولي ب 220. بالنسبة للحريف الفرق ينجم يكون مهم، أما مرة أخرى قارن السعر، ننصحكم وأنكم تقارنوا في السعر، خطر العلامة التجارية وحدها ما تعنيش أنه العرض هو الأفضل، والسولد ينجم يخلق عادة استهلاكية خطيرة. وخلينا نكون صريحين، السولد عنده جانب إيجابي كما زاد عنده جانب آخر سلبي، كيف نشوفه كل مرة تخفيضات الإنسان ينجم يولي يستنى التخفيض باش يشري حاجات ما يحتاجهمش، يعني يلزمني نستغل الفرصة مادام فما سولد، هذا شعار متاع توينسا، وهذه جملة تنجم تخرج برشا فلوس من الجيب، خطر السلعة حتى لو كان ب 50% تخفيض، إذا ما تستحقيش ال 50% الباقية مازلت فلوس تخرج من مكتوبك. إذا كيفاش نعرف روحي ربحت وإلا لا؟ سؤال بسيط، قبل ما تشري اسأل روحك أربع أسئلة. سؤال الأول، نستحق المنتوج هذا وإلا لا؟ سؤال الثاني، هل السوم الحالي يعتبر مناسب وإلا لا؟ سؤال الثالث، هل قارنت مع المحلات أخرين وإلا لا؟ سؤال الرابع والأخير، هل المشتريات هذه داخلة في الميزانية متاعي وإلا لا؟ إذا الإجابة كانت بنعم على أربع الأسئلة هذوما، نقولوا لك مبروك، أنت تعمل في سولد ذكي. والتاجر كيفاش يربح؟ التاجر زادة يلزم يلعبها صحيحة بلغتنا العامية، يعني ما يكفيش يحط فقط لفتة ويكتب عليها 70%، الحريف اليوم أصبح ذكي ويلزمه عرض واضح وسعر واضح وتخفيض حقيقي وجودة ومعاملة باهية، خطر إذا الحريف خرج من المحل وحس روحه تعرض لعملية تحية يمكن ياسر ما يرجعش ويطالب بالحق نتاعو، أم إذا خرج فرحان ويقول عمل صفقة باهية من غدوة ينجم يعاود يرجع وممكن يجيب معاه حريف آخر. خلينا نحسموا الأمور ونشوفوا شكون الرابح. إذن المواطن يربح إذا لقى تخفيض حقيقي وشراء اللي حشته به الكل بسعر أقل، والتاجر يربح إذا نجح في تصريف ستوك وتحريك تجارته، والسوق يربح إذا زادت الحركة التجارية وارتفعت المعاملات. تو خلينا نعكس الأمور ونشوفوا مع بعضنا شكون يخسر. المواطن يخسر إذا شراء حاجات ما يستحقهمش، والتاجر يخسر إذا منجحش في تصريف المخزون اللي عنده، والسوق يخسر إذا ولت التخفيضات مجرد شعارات وأسعار غير واضحة. والخلاصة من هذا الكل، من اليوم وللأسابيع الجاية باش نشوفوا طوابير قدام المحلات، ناس يعني تقلب في حاجات فيها سولد 20%، ناس تستنى في 30%، وناس تحب على 50% رميز، وناس تقول نزيد نستنى شوية ممكن ياسر السوم يزيد يطيح أيامات أخرين، وهذا الكل جزء من لعبة السولد. أما في النهاية السولد مش مسابقة شكون يشري أكثر، السولد الحقيقي هو شكون يعرف يشري أذكى. المواطن الذكي هو اللي يخرج من المحل بأكثر سكان، المواطن الذكي هو أو المواطن اللي المش ذكي هو اللي يخرج من المحل بأكثر سكان، والمواطن الذكي هو اللي يخرج بأفضل قيمة مقابل فلوسه. والتاجر الذكي مش اللي يكتب أكبر نسبة تخفيض، التاجر الذكي هو اللي يعمل عرض واضح يربح حريفه ويتصرف يعني في الستوك اللي عنده بطريقة تحافظ على تجارته. وهنا نرجع للسؤال اللي بدينا به، شكون الرابح من السولد الصيفي في تونس؟ الإجابة سهلة برشا، المواطن يربح إذا كان واعي، والتاجر يربح إذا كان ذكي، والسوق يربح إذا كان المنافسة نزيهة والتخفيضات حقيقية. أما إذا دخلنا للسولد بعقلية خليني نستغل الفرصة، يمكن الحاجة الوحيدة اللي باش تكون منخفضة هي الفلوس اللي باش تبقى في مكاتبنا. أما إذا دخلنا بعقلية شنو نستحق، قديش كان السوم وقديش ولا، وهل العرض يستاهل، وقتها السولد فعلا
يولي فرصة للمواطن وفرصة للتاجر وفرصة للسوق التونسية باش تتحرك. إذن من خلال حديثنا على السولد وخاصة على النصائح اللي كنا مديناكم بها نوصلوا لختمت الجزء الثاني من حصتنا لليوم. نمشي مع ترتيحة مع الموسيقى ثم فاصل إشهاري ثم راجعين لمواصلة العشوية حتى الستة ونص متاع العشية.

0: بلاسيتا ولا مازلت؟
1: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار عرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غور ديليس.
2: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لما 10 خطوات يا غور ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي يا غور ديليس جلاسي المنفعة.
3: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء يوزانيس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. يوزانيس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900 الكرومة ب 32 دينار و900 الفكرة ب 35 دينار و900 أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900 ملكانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاريس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
4: بس نعني وتبع الضمان
5: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان
4: تحط على ذمتكم كل أنواع الحديد الصيني على الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام واثنين توا خبرة سنين ثقة وأمان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم في البخومي شوار من قديم الزمان طول سومويتش غلياج فاق بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدي جوب كونيار تولدو ريفتمون هذا الكل معهم إيكيب يفهموك وينصوك وبأحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي المغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
4: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44 تبي المغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
6: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في لي زيكرون وأغلى كومبليمون أليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتيين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفولاين 57-039-00.
7: سوبر ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي معني ابل سوبر ديستريغو سيارتك في ايدي امينه مجموعه واسعه وكبيره من قطع الغيار الاصليه بوجو سيتروين دي اس و بي. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, Irafko, ou Ben Sihal Karhabtiki Wadouk. Ou Maahom, Tinsa Shkaota. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Rassajbet. Info Line, 70-147-598. Ou Ella, 98-136-449. تشمو تكلمونا زيادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
8: مسرعتنا اتحلي لمتنا دجاجتنا اخترناها من أحسن فيرما جبناها وعلى خطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي تلقوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت اللي تلقوا فيها سكالوب دو داند سكالوب دو بولي غوتي داند هابرا داند وكوتلت بولي وكما تلقوا عنا زادة برشا فغيتي في جام مغيني سكالوب دو بولي مغيني تشيكين وينجز مغيني بروشي دو بولي مغيني وزادة تلقوا عنا برجر بولي وما تنسوش بغتين تاع الباني الصغيرات اللي فيها نوغيتس سكالوب دو بولي باني تركي بولي دو فخوماج هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
9: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جان؟
10: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار اما الثقة هي اللي رجعته رامانو جان. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، اكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جان. هذه هي الثقة والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين طالن فتح رامانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولان 29-375-850.

0: Neler Şunlu. Neler Şunlu. شويه
1: 35 دقيقه بعد الخمسة على موج اكسجين اف ام. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكل من التحق بنا الان. وصلنا معكم للجزء الثالث من حصتنا لليوم، وبما انه ايامات قليله مازلت تفصلنا على الاحتفال بعيد المراه. برشا منكم ممكن يتسائلوا علاش نحتفلوا كل عام بعيد المراه في تونس ومخصصين له تاريخ خاص به، واللي هو تاريخ 13 اوت من كل عام، وكيفاش جات حكايه عيد المراه في تونس. الاسئله هذه الكل باش نحاولوا نجاوبوكم عليها، لكن قبل هذا كما نعرفوا نهار 13 اوت من كل عام تونس تعيش مناسبه مختلفه شويه على بقيه الاعياد والمناسبات، مناسبه مرتبطه بالمراه التونسيه بتاريخها، بنضالاتها، بالمكاسب اللي تحققت على مدى عقود. وفما اسئله مازالت مطروحه اليوم حول مكانه المراه ودورها في المجتمع. اما السؤال اللي يتعاود كل عام هو علاش نحتفلوا بعيد المراه في تونس نهار 13 اوت، وهل هو مجرد تاريخ في الرزنامه، والا المناسبه هذه وراها حكايه كبيره، حكايه تونس اختارت فيها من وقت مبكر تعمل تغييرات اجتماعيه وقانونيه مهمه في علاقه بالمراه والاسره. والاهم من هذا الكل، شنو تبدل في حياه المراه التونسيه وشنو مازال يلزم يتبدل؟ خلينا نرجعوا للبدايه. 13 اوت 1956 التاريخ اللي تبدلت فيه برشا حاجات. باش نفهموا علاش 13 اوت مهم برشا في تونس يلزمنا نرجعوا لسنة 1956، يعني 70 سنة التالي. تونس وقتها كانت خارجة من مرحلة الحماية الفرنسية، والاستقلال كان مازال جديد. وفي 13 اوت 1956 صدرت مجلة الأحوال الشخصية، وهي من أهم النصوص القانونية في تاريخ تونس الحديث. المجلة هذه ما كانتش مجرد قانون عادي، خطرها مست مباشرة موضوع الأسرة والمرأة والعلاقات داخل المجتمع، ومن أبرز ما جاء في نصوصها منع تعدد الزوجات وتنظيم الطلاق وجعله عن طريق القضاء، ووضع شروط قانونية للزواج من بينها الرضا والقبول. وهنا لازمنا نفهم السياق التاريخي. اليوم برشا من حاجات هذه تبدو للبعض عادية وبديهية، أما في الخمسينات كانت تغييرات كبيرة ومثيرة للنقاش. يعني تونس في وقت كانت فيه مجتمعات أخرى مازالت محافظة على أنظمة قانونية واجتماعية مختلفة، اختارت تمشي في اتجاه إصلاحات تخص الأسرة ومكانة المرأة. ولهذا ولا 13 أوت مش مجرد تاريخ صدور مجلة، لأنه ولا رمز لمرحلة كاملة من الإصلاحات الاجتماعية والقانونية. أما شنو معناها مجلة الأحوال الشخصية؟ إذا نحبوا نبسطوا هيلكم أعزائنا المستمعين، نقولوا اللي مجلة الأحوال الشخصية هي الإطار القانوني اللي ينظم برشا من المسائل المتعلقة بالأسرة كما الزواج والطلاق والنفقة والحضانة وغيرها. لكن أهميتها التاريخية أكبر من كونها مجرد مجموعة قوانين، خطرها جات في وقت كانت فيه تونس قاعدة تبني في دولة جديدة بعد الاستقلال، وكان السؤال المطروح كيفاش باش يكون المجتمع التونسي الجديد، وكيفاش باش تكون مكانة المرأة فيه، وهل المرأة باش تبقى فقط داخل الأدوار التقليدية ولا باش تكون مواطنة عندها حقوق ومسؤوليات وفرص في التعليم والعمل والحياة العامة. وتونس اختارت على الأقل على المستوى والتشريعي تمشي في اتجاه اعطاء المرأة مكانة قانونية واجتماعية مختلفة. وهنا خلينا نتسألوا على المرأة التونسية قبل الاستقلال كيفاش كانت حياتها. باش نعرفوا قيمة التغييرات يلزمنا زادة نفهموا الوضعية الاجتماعية للمرأة التونسية في الفترة اللي سبقت الاستقلال. طبعا ما نجموش نعمه ونقولوا كل النساء كانوا يعيشوا بنفس الطريقة، خاطر المجتمع التونسي كان ولا زال متنوع، وبين المدن والأرياف وبين العائلات والطبقات الاجتماعية كانت فما اختلافات كبيرة. أما عموما المرأة كانت تعاني من محدودية كبيرة في فرص التعليم والعمل والمشاركة في الحياة العامة، وكانت الأدوار التقليدية للعائلة والمجتمع تفرض على المرأة تكون أساسا مرتبطة بالدار والعائلة وتربية الأبناء. وهنا يجي دور التعليم، خطر من أهم المفاتيح اللي بدلت حياة المرأة التونسية هي القراية. كي تتعلم المرأة تتبدل قدرتها على فهم حقوقها وعلى المشاريع أو المشاركة في المجتمع واتخاذ قرارات تخص حياتها. ولهذا تاريخ المرأة في تونس ما يتقراش فقط من خلال القوانين، يتقرا زادة من خلال المدرسة، الجامعة، سوق الشغل، الجمعيات، الحركة النسائية والحضور في الحياة السياسية. 13 أوت مش فقط عيد، أما زادة ذكرى إصلاح. اليوم كي نقولوا عيد المرأة، البعض يركز على الاحتفالات، التهاني، الورود والهدايا، أما المعنى الحقيقي المناسبة أعمق برشا من هذا الكل. 13 أوت هو فرصة باش نسألوا شنو حقة المرأة التونسية وشنو التحديات اللي مازالت تتواجه فيها. خاطر الاحتفال الحقيقي بالمرأة ما يكونش فقط بكلمة كل عام وانت حيا بخير، الاحتفال الحقيقي يكون زادة بالاعتراف بدورها داخل العائلة، في المدرسة، في الجامعة، في المستشفى، في المصانع، في الإدارة، في الإعلام، في الثقافة، في الرياضات وفي كل المجالات. من أهم التحولات اللي عرفتها تونس بعد الاستقلال توسع في تعليم البنات، والتعليم كان بالنسبة للمرأة أكثر من مجرد الحصول على شهادة، لأنه كان بوابة للاستقلالية. البنية اللي تدخل للمدرسة وبعدها للجامعة تولي عندها إمكانيات أكبر باش تختار اختصاصها، خدمتها، مستقبلها، وتبني مسارها الخاص. ومن هنا تبدلت صورة المرأة التونسية تدريجيا، ولينا نشوفوا المرأة طبيبة، مهندسة، أستاذة، محامية، صحفية، قاضية، باحثة، مهندسة، فنانة، رياضية، مسؤولة في الإدارة وصاحبة مشروع وغيرها من المهن. يعني المرأة خرجت من صورة الدور الواحد وولت موجودة في مجالات متعددة. نحكي وزادة على دور المرأة التونسية في سوق الشغل، وهنا فما تحول كبير. اليوم المرأة التونسية موجودة في قطاعات عديدة، أما المشاركة الاقتصادية للمرأة مازالت من المواضيع اللي تطرح نقاش كبير. خطر وجود المرأة في سوق الشغل ما يعنيش بالضرورة أنه كل المشاكل تحلت، مازلت فما أسئلة حول الأجور، حول العمل، التوازن بين الحياة المهنية والحياة العائلية، فرص الترقية المهنية، تمثيل المرأة في مواقع القرار، وحماية المرأة من مختلف أشكال العنف والتمييز. يعني المكاسب موجودة أما المسار مازال مكملش. وهذه يمكن أهم فكرة في عيد المرأة، ما نحتفلوش فقط باللي تحقق، أما نحتفلوا زادة باش نعرفوا شنو مازال ناقص. ومن أكثر المواضيع اللي تستحق النقاش اليوم كيفاش المرأة التونسية تنجم توفق بين الخدمة والعائلة. خطر برشا نساء اليوم يخدموا خارج الدار، أما في نفس الوقت مازلت عندهم مسؤوليات كبيرة في ديارهم. وهنا السؤال، هل المسؤولية العائلية مسؤولية المرأة وحدها ولا هي مسؤولية مشتركة بين أفراد العائلة؟ هذا نقاش مهم، خطر مفهوم الأسرة تبدل. اليوم البو والأم يخدموا، الزوز عندهم التزامات والزوز عندهم مسؤوليات، ولهذا تقسيم الأدوار داخل العائلة ولا موضوع أساسي في الحياة اليومية. وكيف نحكيه على المرأة التونسية، ما يلزمناش ننسيه المرأة الريفية، المرأة اللي تخدم في الفلاحة وتقوم بأشغال موسمية وتعاون عائلتها في الإنتاج، المرأة اللي في بعض الجهات تبدأ نهارها بكري برشا وتكمل خدمتها بعد ساعات طويلة. برشا من سي هذم يخدمون بصمت، ما عندهمش بالضرورة حضور إعلامي كبير، أما عندهم دور اقتصادي واجتماعي مهم ومهم جدا. وهنا عيد المرأة ينجم يكون مناسبة باش نسلطوا الضوء على هالفئة من النساء الكادحات. خطر المرأة التونسية مش صورة واحدة، فما المرأة في العاصمة، في بنزرت، بيجة، جندوبة، القيروان، سيدي بوزيد، وجابس، وتطاوين، وفي كل جهة من جهات تونس العزيزة، وكل واحدة عندها ظروفها وتحدياتها. وحتى في الرياض المرأة التونسية حققت حضور مهم، شوفوا بطلات تونسيات في برشا رياضات كما العاب القوى، المبارزة، التايكواندو، الملاكمة، التنس، السباحة وغيرها من الرياضات. والرياضة بالنسبة للمرأة مش مجرد منافسة وتحقيق ميداليات، هي زادة وسيلة باش المرأة تفرض وجودها وتكسر الصورة النمطية وتثبت اللي النجاح الرياضي ما عندوش جنس. كل بطلة تونسية تطلع فوق منصة التتويج راهي متمثلش روحها فقط، تمثل زادة صورة المرأة التونسية القادرة على المنافسة والتألق. والمرأة التونسية كان عندها زادة حضور مهم في الثقافة والفن، فما فيهم الكاتبات، الشاعرات، الممثلات، المخرجات، كذلك الموسيقيات، الصحفيات والمذيعات، نساء

تصلح. عيد المرأة مش عيد ضد الرجل، والمطالبة بحقوق المرأة مش معناها معاداة الرجل، بالعكس المجتمع المتوازن هو المجتمع اللي تكون فيه العلاقة بين الرجل والمرأة قائمة على الاحترام التعاون المسؤولية والمساواة في الكرامة، خاطر في النهاية المرأة والرجل يعيشوا في نفس المجتمع والأسرة تجمع بيناتهم الاثنين، والنجاح الحقيقي هو كي نلقاو عائلة فيها تعاون مش صراع. علاش منزل نحتاجوا نحتفلوا بعيد المرأة؟ سؤال هذا يتعاود برشا بعد كل اللي تحقق. علاش مازلنا نحتاجوا لعيد المرأة؟ والجواب بسيط، خاطر التاريخ ما يتوقفش، والحقوق والمكاسب يلزمها ديما حماية وتطوير، والمجتمع يتبدل والتحديات تتبدل. قبل عقود كانت المعركة الأساسية مرتبطة بالتعليم والزواج والأسرة، اليوم فما ملفات أخرى كما العنف ضد المرأة، التحرش، التمييز، المشاركة الاقتصادية، البطالة، التمثيل في مواقع القرار، المرأة الريفية، الأمهات العاملات، التوفيق بين الحياة المهنية والعائلية، والاستقلالية الاقتصادية وغيرها من المواضيع. يعني كل جيل عنده معاركه الخاصة. عيد المرأة مناسبة للفرح ولا للمراجعة؟ يمكن أحسن طريقة نحتفلوا بها بعيد المرأة هي أن نعملوا الاثنين، نفرحوا بالمكاسب أما زيدا نراجعوا رواحنا ونسألوا، هل البنات الكل عندهم نفس فرص التعليم؟ هل النساء الكل عندهم نفس فرص العمل؟ هل المرأة تنجم توصل للمناصب اللي تستحقها؟ وهل المرأة الريفية عندها نفس الفرص الموجودة في المدن؟ هل المرأة العاملة تلقى في نفس الدعم الكافي باش توفق بين خدمتها وعائلتها؟ وهل ثقافتنا اليومية مازالت تفرض علينا أحيانا بمعايير مختلفة على الرجل والمرأة؟ هذم أسئلة تستحق النقاش، من حقوق المرأة إلى كرامة المرأة. يمكن اليوم الخطاب يلزم يتجاوز فكرة شنو نعملوا للمرأة، خطر المرأة مش شخص يستنع المجتمع يعمل له معروف، لأنه المرأة مواطنة عندها حقوق وعليها واجبات كيف كيف الرجل. والحديث على حقوق المرأة هو في الحقيقة الحديث على حقوق الإنسان وعلى كرامة المواطن وعلى نوعية المجتمع اللي نحب نعيشه فيه. 13 أوت، شنو الرسالة اللي نحبوا نوصلوها؟ الرسالة مش المرأة أفضل من الراجل، ومش الراجل أفضل من المرأة. الرسالة هي كل إنسان يستحق يعيش بكرامة ويحصل على الفرص باش ينجح من غير ما يكون جنسه حاجز قدامه. وعيد المرأة ينجم يكون مناسبة باش نرجع لقصة تونس مع الإصلاحات الاجتماعية، ونتفكروا اللي 13 أوت 1956 كان تاريخ مهم في مسار المرأة التونسية. أما زادة يلزمنا نفهموا اللي التاريخ ما يوفيش نهار في نهار واحد، اللي تحقق على مدى عقود يلزم يتواصل، ومن 1956 وحتى لليوم مسيرة طويلة. إذا نعملوا مقارنة بين تونس 1956 وتونس اليوم، نلقاو البلاد تبدلت برش. المرأة التونسية اليوم موجودة في المدرسة، في الجامعة، وفي سوق الشغل، وعديد ومختلف المهن، موجودة في السياسة، في الثقافة، الإعلام، الرياضة، وموجودة في مواقع القرار، وموجودة في كل تفاصيل الحياة اليومية. لكن في نفس الوقت مازالوا فما تحديات، وهذا عادي بالنسبة لأي مجتمع، خطر التقدم مش خط مستقيم، كل جيل يربح مكاسب وبعدها يلقى تحديات جديدة. ولهذا 13 أوتي نجم يكون مناسبة للذاكرة أما زادة مناسبة للمستقبل. وفي النهاية علاش نحتفلوا بعيد المرأة في تونس؟ نحتفلوا على خطر 13 أوت 1956 يمثل محطة مفصلية في تاريخ تونس، تاريخ صدور مجلة الأحوال الشخصية وما رافقها من إصلاحات مهمة في مجال الأسرة ومكانة المرأة. نحتفلوا باش نفكروا أجيال من النساء اللي قراوا وخدموا وناضلوا ونشحوا وربيوا أجيال. نحتفلوا بالمرأة الأم، بالمرأة العاملة، بالمرأة الفلاحة، المرأة الأستاذة، الطبيبة، الصحفية، الرياضية، الفنانة والطالبة، وبكل مرأة قاعدة تصنع في حياتها وفي حياة عائلتها ومجتمعها. أما زادة نحتفلوا باش نقولوا أنه طريق مازال متواصل، خطر عيد المرأة مش مجرد وردة وتهن أو منشور على الفيسبوك. عيد المرأة هو فرصة باش نسألوا رواحنا شنو عملنا باش تكون المرأة أكثر أمان، شنو عملنا باش تكون عندها فرص أكثر، شنو عملنا باش نساندوها في خدمتها وفي حياتها، وخصوصا شنو باش نخليه للأجيال الجاية. في تونس كي نسمعوا 13 أوت ما يلزمناش نتفكروا فقط عيد المرأة، يلزمنا نتفكروا تاريخ طويل من الإصلاحات والتغييرات الاجتماعية، ونتفكروا أن المرأة التونسية كانت ولا زالت جزء أساسي من قصة تونس الحديثة. 13 أوت هو تاريخ في الرزنامة، أما حكاية المرأة التونسية أكبر برشا من مجرد نهار. فاصل ونتواصل.

عجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان الوصول تحبك اكسجين افلام.

0: Radio Oxygène FM.
1: وانت مطمئن الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها. حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
2: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232،
1: وإلى كلمونا على 98 118 231.
3: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزيت وتوبسيون، هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بعد بنك الزيتونة. تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتور دو أودغا. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء كان

0: وإلا 20 834 429.
1: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل، وبديقو جدد. وعنا زادة أن لارج شوا، في الجام الباني للصغيرات نيجيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
2: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
3: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميق ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
2: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش لي كرون سولير.
3: اما ديما نحتار شنو ناخو.
2: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على لي كرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
3: كرون سولير ب 19900؟
2: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
3: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
2: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
5: خير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بنزين مشانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بنزين مشانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بنزين مشانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708. كلمونا علي 22 908 708.
6: أوكسيجين FM تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا 7 متاع العشية و9:30 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية بسبكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: الصحة والدرجة على موج أكسجين FM. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام، ومرحبا بكل ما التحق بنا الآن. وصلنا معكم الجزء الرابع من حصتنا لليوم، واللي باش نرجعوا فيه على عرض الزيارة البارح الخميس في مسرح علوية طلق ببنزرت ضمن فعاليات الدورة 43 من مهرجان بنزرت الدولي. العرض اللي لقى نجاح كبير وكبير برشا، وكانت زمن مع العيد ميلاد 13 للزيارة. لكن مش نحكيه على الزيارة مش من منظور الجمهور، وإنما من منظور آخر ومن رؤية أخرى. باش نحكيه على عرض الزيارة بعين واحد من الفنانين اللي كانوا شاركوا في العرض هذا، وكان جلب الانتباه وخلى الجماهير الكبيرة اللي حضرت تستمتع بالأداء متاعه على الركع. نحكي على الفنان الشاب ابن مدينة بنزرت سلام الدين الحجري، اللي يعتبر واحد من أصغر العناصر في عرض الزيارة إن لم نقل أصغرها. سلام، أهلا وسهلا ومرحبا بك، وشكرا على قبولك دعوتنا.
1: مرحبا بك محمد، شكرا أنت على الدعوة، ومرحبا بالمستمعين الكل متاع أكسجين FM. مرسي للميديا متاع بنزرت إنها بالحق مراعية للثقافة ومراعية للشباب اللي قاعد يشارك في العروض الثقافية. مرحبا بكم محمد.
0: شكرا لك سلام، وهذه في الأخير واجبنا. نبدأ معك سلام بعرض زيارة البارح في بنزرت. أنت ولد بنزرت، تلقى روحك على الركع قدام الجمهور الكبير هيك الكل، شنو كان الإحساس قبل ما تطلع على الركع؟ هل كنت عندك تراك وستريس وإلا ليه؟ وكيفاش عشتوا العرض من الركع وانت تشوف في عائلتك وصحابك قدامك قاعدين يتفرجوا فيك، يعني قاعدين يتفرجوا فيك، وما فيهم زادة حتى اللي جايين على خاطرك باش يتفرجوا في العرض؟
1: والله يا محمد، ديما ديما ديما راهو باش نعيشوا كمعناها فنانين لازمك تكون عندك تراك. كان ما تكونش عندك تراك كفنان راك ماكش فنان، راك ترى في روحك وصلت وراك ترى في روحك عملت حاجه كبيره، اما انت مازلت في بدايه خطواتك. وعلى قد ما تدخل البحر الموسيقي على قد ما تتعلم في الدنيا هذه. محمد عبد الوهاب قال اخذت كاسا من بحر الموسيقى. الموسيقي موسيقى الاجيال، موسيقى الاجيال يسميوه. عرض بنزرت كان ليه بالطبيعة نكهة خاصة عندي، على خاطر بخلاف انه انا معناها عشت عائلتي جا تفرجت، اصحابي والعبيد اللي نعزهم الكل جا تفرجوا، انا المسرح هذاك عشت فيه في الكوليس وعشت فيه في اللوج متاعو. عزيزي حبيته زادا يحضر على خاطره، هو اللي غرمني وغرمني بالحضرة وبنوب السلامية. بالحق كان عرض حاجة كبيرة بالنسبة لي، والحمد لله كيف ريت التفاعل متاع الجمهور هذاك، وريت التفاعل متاع صفحات الفيسبوك والتواصل الاجتماعي. الحمد لله، ولا الحمد لله بالحق حاجة تشرفني بالطبيعة. ومهرجان بنزرت وركح مسرح طلق ببنزرت ديما يشرفني وديما نحب نكون موجود فيه بالطبيعة يعني.
0: وما أصعب سلام أنك تغني قدام جمهور ما تعرفوش، ولا تغني قدام جمهور يعرفك وتعرفه، وخاصة يعرف صوتك والطاقات الصوتية متاعك ويستنى منك برشا كما جمهور بنزرت؟
1: محمد ديما يقولوا الطرح في بلادك العبيد كلش تركز عليك، يقول لك لازم الطرح اللي في بلادك. احنا ديجا انت تعرف مليح نتبعوا كرة كل شيء، يقول لك الطرح اللي في بلادك العبيد الكل باش تركز معاك وتركز عليك، ولازم تجيب تروابو نتاعك. بالطبيعة
0: انت جبتهم تروابو نتاعك،
1: حسيت بالطبيعة بالطبيعة الحمد لله الحمد لله. بالطبيعة العرض في بنزرت ديما اصعب من العروض اللي لبرا، يعني بالرغم ان المسارح الكل راهي تخوف، بالذات مع عرض كبير كيما عرض الزيارة. وبالليلي بالمناسبة باش نشكر المايسترو سامي اللجمي معاه فارس القعلي على الثقة هذية اللي عطيناها لي، وكامل أعضاء بالحق عرض الزيارة من التقنيين ومن الموسيقيين بالحق.
0: شنو الأغنية سلام اللي أول المجموعة من الأغاني اللي كيف غنيتوها نهار الخميس حسيتوا يعني الجمهور تبدل ولا متناغم، وخاصة خلينا نقولها متسلطن معاكم أكثر حتى من الأغنيات الأخرين؟
1: فما برشا. هو بطبيعة احنا نوبتنا نوبت اللي جات بتخيل طرف فضلك يا سرعية هذيك جمهور بنزرت الكل يتحول بعد ما يسمعها. والله يا الله بطبيعة هو عرض كامل، راهو عرض كامل لقى استحسان الجماهير راهو في بنزرت.
0: وشنو الانطباعات؟ خليك تواصل تفضل.
1: يعني ما تنساش يا محمد انه العيد ميلاد رقم 13 للزياره صحيح. وفي مسرح في مسرح مهم ومهم جدا العرض الزياره كما
0: ثقافي في تونس
1: كما مسرح بنزرت بالطبيعة الناس الكل في وسط العرض ومتقنيين وكل شيء بستعطي 100% بستخلي الجمهور ديما فرحان يعني والحمد لله هذا اللي صار
0: الحمد لله. وشين الانطباعات سلام الدين متاع الجمهور اللي وصلت لك بعد العرض؟
1: الحمد لله الحمد لله فما برشة رسائل حب الحق من عند عباد نعرفها وما نعرفهاش برشة خيرتي انك تكون ولد بنزرت وطلعت للمسرح مع عرض كبير كما عرض الزيارة برشة حاجات محليهم بالحق نرافيهم من عند جمهور بنزرت وبالحق ناسي وحبيبي يعطيكم الصحة وبالحق نفرح انا كيف نكون موجود هكا ونكون في الساحة موجود وبالطبيعة نكون موجود بكم انتم على خاطر الفنانين يعيشوا بالجمهور يا محمد وانتي تعرف مني
0: اكيد جد. نرجع بيك للوراء سلام الدين، كيف جاتك الفكرة باش تنضم وتكون عنصر من عناصر عرض الزيارة اللي يعتبر العرض الأضخم في تونس؟
1: خويا الفكرة كانت فكرة عوام متواصلة راهو أنا ملي بدأت الزيارة تخدم من 2013 ومن أول مرة جات البنزرة 2014 وأنا مغروم بها. يعني هذه حاجة كانت بالحق فيا كجرام ملي أنا ديجا مغروم بالبحور السلامية مع عزيزي للي جات الزيارة وانا مغروم
0: نجم نقوله حلمة وتحققت سلام الدين
1: ها؟
0: نجم نقوله حلمة وتحققت بالنسبة ليك
1: بالطبيعة هي حلمة زوج من الناس والحمد لله وتحققت وحلمة مجموعة بالحق
0: شكون الانسان اللي اخر حلمتك انت وتحققت زوج من الناس
1: الله يرحمه
0: الله يرحمه
1: بالطبيعة جدا بابا من الناس اللي كانت
0: بشير تحية لي بشير الحجري
1: الدعم الاول يعني وبالحق
0: ما نسيوش الوالده زيادة كذلك
1: يا عايشك ربي فضلك كما قلت لك من اول ما بديت الزيارة تجيب بنزرت وانا مغروم ونحب ندخل ونحب نكون موجود وبارتيسيبي معناه مشارك في العرض مؤسس للعرض الحمد لله
0: انت تو في الصف الامامي يا سلام الدين
1: اي جات فرصة
0: كنت في الكوران وتويك في الصف الامامي
1: صحيح جديد فرصة الكاستينج عمناول دخلت بديت معاهم عمناول في يوم 19 أوت في مسرح بوغرنين مسرح انطلق بوغرنين بعد 5 عروض الحمد لله نلقى روحي في الصف الأمامي يعني
0: وإذا إن دل على شيء فإنه يدل ما شاء الله على الطاقة متاعك ما شاء الله عليك
1: يا عايشك ربي فضلك يا محمد الحمد لله وثيقة زادة ثيقة الحمد لله واحد كتب ثيقة لمايسترو اللي فهم كما سامي اللجمي صاحب المشروع كما فارس كعلي كما الأعضاء الموجودين اللي هم مصلي عني بأصوات رائعة من محمود الرياحي من إبراهيم الرياحي من ليدي الميجاني عديدة الأسماء
0: كبيرة ما شاء
1: الله برشا مجلد
0: وكيفاش دخلت في الجو متاع مجموعة الزيارة سلام الدين وشنو كان إحساسك في أول بروفة قمت بها وفي أول عرض كنت حاضر فيه واللي هو في مسرح بوغرنين قلت أنا عامناه
1: الخوف ديما الخوف ديما التراك ديما التراك موجود ديما التراك موجود أما الفرحة موجودة أكثر من التراك تخليك ديما تقول الحمد لله يعني عملت الفالولة متاع الحاجة اللي حاجك بها بالطبيعة زادة جو الزيارة راهو الأعضاء هي اللي دخلك في الجو أكيد. الحمد لله أعضاء الزيارة ناس محليهم دخلوني في الجو وخليوني في الجو وقبلوني كما أنا كل شيء بخلاف أني أنا بطبيعتي مغروم بالزيارة يعني محضر روحي للجو هذاك
0: وشو تبدل بين سلام الدين بعد تجربة الزيارة؟
1: بس حديث تبدل حتى في حياتك محمد أنا متذكر روحي
0: أسفي روحك ستار كوليد سلام كي تخرج للشارع كي تحس روحك ستار كي تخرج للشارع
1: مش ستار اما الحمد لله فما عبيد تعرفك فما عبيد معني عرفتك انك عندك كاباسيتي وصل العرض مصلي عني بيب معني معروف جدا في تونس يدور في تونس كاملة بالطبيعة العبيد بس عارفك وبستهمد عليك وبتحكي معاك التواصل الاجتماعي متاعي اللي كنت متاع التواصل الاجتماعي متاعي الحمد لله
0: كبروا
1: في زيارة الزيارة وبالحق يعني الزيارة كان ليها فضل كبير
0: وبعد الزيارة لوين يحب يوصل سلام الدين؟ شنو هي طموحات متاعه سلام الدين الحجري؟
1: توا سلام الدين الحجري تخممه مع الزيارة نكملوا الزيارة طبعا بخمه
0: لكل حديث حديث
1: لكل حديث حديث صحيح الواحد لازم ديما يحلم ما يحطش ما يحطش معناها بلاصة واحدة وما يقفش عند بلاصة واحدة أما ديما لازم يخضر للسماء ويخضر فوق باش يوصل لبعيد توا مع الزيارة وطوى الأولوية ديما للزيارة والعرض الزيارة بعد الزيارة بقدرة ربي نخمه في بركة حاجة
0: اليوم عندكم عرض في فوشينة هكا
1: بالطبيعة في بن عروس إن شاء الله
0: في فوشينة خلال كلمة الختام سلام الدين فماش حاجة تحب تضيف على الكلام اللي كنت تقول فيه تفضل لكن قبل بعد كلمة الختام عندي حاجة أخرى ليك تفضل خلي كلمة الختام ساعة
1: نعاود نشكرك انت بالطبيعة على الدعوة هذه ونشكر بالحق صفحات الفيسبوك والتواصل الاجتماعي اللي شكلت سلام الدين الحجري واللي دعموا سلام الدين الحجري من محسوبة هلال ومن برشا بالحق صفحات والله ما نجم نذكرهم الكل مرسي ليكم بالحق مرسي لمحبتكم هذه اللي خليني انا نزيد نتشجع ونحب نوصل لبعيد نعاود نوجه الشكر بالطبيعة زاد الأعضاء في عرض الزيارة وللي ما يشتروا اثنين فارد كوالي فامي اللجمي بالحق ما عندي مقول أمي بابا ربي فضلهم ليا العبد دي بالحق جيت تفرجت فيا وكل شيء مرسي ليكم وكان بالزيد نذكر يا محمد والله لازم يمجلد
0: سلام سكروا توا الميكرو ونخليوك وحدك قدام جمهور بنزرت من غير موسيقى ومن غير فرقة شنو تغني لهم
1: اوكي نغني لكم اخويا اوكي تدل من عند شيخنا جينكم زيار يا اهل الطريقة الزينة الله لا اله الا الله من عند شيخنا جينكم زيار يا اهل الطريقة الزينة الله لا اله الا الله من عند شيخنا جيناكم الله لا اله الا الله بالنية والضمير معاكم الله لا إله إلا الله يولاي الموت ما ننساكم والله الموت ما ننساكم والشيخ شيخنا من عيسى السلطان يا للطريقة الزينة الله لا إله إلا الله
0: الله الله الله ما شاء الله عليك سلام الدين الحجري ما شاء الله على الطاقة الصوتية اللي عندك مشكور جدا سلام الدين الحجري ابن مدينة بنزرت وواحد من العناصر الأساسية في عرض زيارة كنت معنا في المباشر اتمنيه لك مستقبل زاخر ويكون عندك شأن كبير في المجال الفني كما نعرفوا غدوة العرض الحدث في مهرجان بنزرت دولي العرض اللي باش تحييه فرقة المايسترو العالمي المغربي الفرنسي أمين بوتشارت سهرة تعتبر من أهم سهرات الدورة الحالية من مهرجان بنزرت دولي تستنى فيكم باش يكون فيها عرض تفاعلي يحمل شعار الجمهور هو الكورال وكان حقق بوتشار نجاح كبير برشا خلال مشاركته عامين التالي في الدورة 58 من مهرجان كارتاج دولي وقدم سهرة مازالت لليوم يعني راسخة في أذهان الناس اللي حضروا فيها تساكر بالنسبة لعرض غدوة مازالوا موجودين في جيشي شارع حبيب بورقيبة وفي قاعة الفطناسي وفي مسرح لواء الطلق ببنزرت كذلك في موقع تذكرتي الأسعار 40 دينار بالنسبة للمدارج و 60 دينار بالنسبة للكراسي امشيوا ازربوا ارواحكم وخذوا التذكر متاعكم لأنه عرض ولا في الخيال استنى فيكم خليني نقولها على ضمانتي أنا غدوة عرض من أفضل العروض الحالية في الدورة 43 لمهرجان بنزرت الدولي نذكركم ببقية العروض اللي باش تأثث برمجة الدورة 43 من مهرجان بنزرت الدولي كما قلنا غدوة الموعد باش يكون مع فرقة المايسترو العالمي أمين بوتشارت انطلاقا من 10 متاع الليل في مسرح لواء الطلق ببنزرت 11 أوت لا ديفا أمينة فاخت للعام الثاني على التوالي باش تكون موجودة في مهرجان بنزرت الدولي 13 أوت العرض المنتظر لأثو الفنان اللبناني آدم بني ادم باش يكون على ركح مسرح اللي هو يتطلق ببنزرت كما قلنا نهار 13 اوت. التذاكر مازالت متوفره على ذمتكم ب 90 دينار بالنسبه للمدارج الكراسي نفذت يعني من الايامات الاولى من موقع تذكرتي. بالنسبه ل 15 اوت العملاق نعتبره لطفي بوشناق، 17 اوت عرض نجم الراب كازو، والاختتام نهار 19 اوت مع النجم العربي والنجم التونسي صابر ارباعي. إذن هكا نوصلوا مستمعينا الكرام ومشاهدينا الاوفياء لختمت عشويتنا لليوم. تمنوا ان كنا خفيف ظل عليكم. نشكر عزيز اللي رافقنا في الاخراج، والاخراج الرقمي مفتوح في استقبال مكالماتكم الهاتفيه، والف الجندوبي في رئاسه التحرير، وعبير ولياس في الديجيتال، وانا محمد الزرعي. وبقى لي باش نقول لكم كان شكرا على حسن المتابعه، والى ان نلتقي الاسبوع القادم دمتم في رعايه الله، والى اللقاء.

0: العشوية. امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تكيك كهرباء جديدة، كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت كام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترونسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة، عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أندين، لي بروشيت تارتار، بأنواع الكل وبديهو جدد. وعنا زادة أن لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس، واللي تاج زادو غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
3: يا زياد، هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه، الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زاده.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل، وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، ارجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائلة.
5: خير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد، وين تونسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبون دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708، كلمونا علي 22 908 708.
6: أوكسيجين FM تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية و 9.5 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة، من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل ريحة البلاد هو موعدك، من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: جلاسيت جلاسيتا
1: جلاسيت ولا مازلت؟
2: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار عرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غور ديليس.
3: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات يا غور ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي يا غور ديليس جلاسي المنفعة.
4: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير ولا شيء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبره 37 دينار و900، الكرومه ب 32 دينار و900، الفكره ب 35 دينار و900، اما الصدره المرقاز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل افار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملا كلمونا على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
5: اسمعني وتابع الضمان
6: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان،
5: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام اثنين، توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في بروني شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش غلياج فيغ بلا بليكسي جلاس موتور ميكانيزم ديلو شوكولاتيغ والدو غافيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يمدوك والتوصيل عليهم مضمون.
6: مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيليتي اي غارونتي دو فون توت لاني.
7: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفو لاين 57 039 00.
8: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, يرافقو وبنصيحة لكرهبتك يودوك. ومعهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل، انفو لاين 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيادة على 98 136 448 والا 27 957 623.
9: مزرعتنا تحمي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي، تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند وكوتلت بولي، وكما تلقاو عنا زادة برشا فاريتي في جام ماغيني، اسكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزادة تلقاو عنا برجر بولي، وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج، هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
10: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كي رامانو جان؟
11: خاطر النجاح أعطاه حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جان. أكبر النجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر النجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح، السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين طالن فتح رمانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى الباكالوريا. انفولان 29-375-850.

0: الاكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ريح، بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: انت تعرف علاش؟
3: نعرف، وانت تعرف علاش؟
2: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
3: نحبوها لخاطر تسمعنا
2: وتحس بينا،
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها لخاطر تفهمنا،
2: ترشدنا،
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها لخاطر ديما معانا،
2: ليلي معناها
3: تبعد ولا تقرب،
2: هي ديما معاك،
3: تخفى ولا تسهر،
2: هي باقي بحذاك.
3: نحبوها لخاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا،
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا.
2: توا عرفت علاش؟
3: وانتي فهمت علاش؟
2: على خاطر اكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: كنت سيامي، لو كنت حي اسكندراني كنت اختار ميامي، لو كنت فلفل احمر كنت هبقى قرن حامي، لو كنت بتفهم في الكلام يبقى هتفهم كلامي، لو كنت آلة حد كنت هبقى حب حب حد لأي حد مش عاجبني طز في الأسامي،
1: لو كنت أكلة كنت هبقى بط بالفريك عشان البط بالفريك ما بيحبش الشريك.

عجبني فيها إنك نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان الوصول تحبك. أكسجين FM

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه مما سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط، صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى نص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
3: تحب تكي كهرباء جديدة، كليماتيزات وتوبسيون، هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحث بنك الزيتونة. تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتور دو أودغا. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك أفخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفولاين 27 908 060 والا 20 834 429.
4: الرفاهية تبدا من تفاصيل دارك، اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمن في الطريق الثنية، كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. انفولاين 97 273 943، 25 273 943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش من باش تعمل شانج، عيط في صف البنك وما لقيتش بهوين، مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708، كلمونا علي 22 908 708.
5: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيرا مانو جان؟
6: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رمانو جان. أكبر النجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر النجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في رمانو جان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانو جان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جان طال انفتح رمانو جان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفو لاين 29-375-850.
7: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصل كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل لزمان الوصول. تحبك أكسجين فيلم.

0: لينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98-118-232 98-118-231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29-639-266.
0: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك، اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق الثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس، شارع الأمير عبد القادر البحيرة، وادي المرج مقابل سونيت. أنفو لاين 97-273-943 25-273-943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-56 23-705-56، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
2: طاقتك، خبرة واتقان، افكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال والوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زي الهدار. رحلة مع الفخامة، احلى الخامات، اجود الاقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب واتقان، بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم احدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055.
0: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الترابية، وين الجمهور هم النجوم، في عرض بوتشار الأحد 9 أوت 2026.
3: يلي قلبي
0: دباعة
3: تذاكر في شبابيك شارع لحبيب بورقيبة ببنزر قاعة الفتناسي وعلى موقع تذكرتي بروتين.
2: مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج جوني سيتي ليلا وأكسجين أفام.

0: امشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تكليك كهرباء جديدة، كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت كام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار، بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة، عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أندين، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة اللارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيجيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
4: وجهي تحرق بالشمس وليتاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون، ولا وشتر بشتر.
3: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش لي كرون سولير.
4: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على لي زيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
4: اكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه، الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زاده.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل، وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
6: حاير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بنزين مشانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بنزين مشانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بنزين مشانج في بنزرت وسط البلاد، وين تونسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708، كلمونا علي 22 908 708.
7: أوكسيجين FM تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزر. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الويدجيات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة، من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل ريحة البلاد هو موعدك. من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: لينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم. أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
0: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأناقة والتكنولوجيا مع Comfort d'Excellence Plus. Comfort d'Excellence Plus، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدات، كونجيلاتور. في Comfort d'Excellence Plus هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق الثنية، Comfort d'Excellence Plus يوفر لك أقوى الموتورات. مع Comfort d'Excellence Plus الأسعار لا تقبل المنافسة. Comfort d'Excellence Plus شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
2: طاقتك. خبرة واتقال، افكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستقرغاية في جمال والوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، احلى الخامات، اجود الاقمشة. اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب واتقان، بأنمة الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم احدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسية سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
0: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الترابية وين الجمهور هما النجوم في عرض بوتشار الأحد 9 أوت 2026.
3: يلي قلبي
0: دبي تي في.
3: تسكر في شبابيك شارع لحبيب بورقيبة ببنزر قاعة الفتناسي وعلى موقع تسكرتي بروتين.
0: مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج جوني سيتي ليلا وأكسجين أفام.
4: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزمان الوصول تحبك. أكسجين أفام.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه مما سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: أنت تعرف علاش؟
3: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
2: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
3: نحبوها على خاطر تسمعنا
2: وتحس بينا
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها على خاطر تفهمنا
2: ترشدنا
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها على خاطر ديما معانا
2: ليلة معناها
3: تبعد ولا تقرب
2: هي ديما معك
3: تخفى ولا تسهر
2: هي باقي بحذاك.
3: نحبوها على خاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا.
2: توا عرفت علاش؟
3: وانتي فهمت علاش؟
2: على خاطر أكسجين فام حكاية تتعاش.

0: هاد البلاد وين لمتت توينسا ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
1: حتى كي كهرباء جديدة، كليماتيزات وتوبسيون، هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بعد بنك الزيتونة. تلقاو كل أنواع السيارات، دي فواتور دو أودغا. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار، بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك أفخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنف. انفولاين 27 908 060 وإلا 20 834 429.
2: الرفيهة تبدأ من تفاصيل دارك، اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق الثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. أنفو لاين 97 273 945 25 273 943. حير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيط في صف البنك وما لقيتش بهوين، مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
3: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
4: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته لرامانو جين. أكبر النجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر النجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين طال انفتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29 375 850.

0: quedar.
1: Radio Oxygène FM.
2: Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe.

0: غرامي يا غرامي يا غرامي يا غرامي.
1: راديو أكسجين FM.
0: وانت اللحن اللي في قلبي.

تشوف حب أعجب كمان بالعجب وإيه وإيه

0: صوتي باش يوصل مضمون الوصول تحبك. أكسجين اف ام بالصوت العالي تحبك.
1: راديو أكسجين اف ام

0: Radio Oxygène FM. امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
1: حتى كي كهرباء جديدة، كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت كام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار، بالاسبوع ولا بالشهر، مع

0: صفر ستين وإلا عشرين 834-429.
1: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل، وبديهو جدد. وعنا زادة لارج شوا، في القام الباني للصغيرات نيغيتس، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي، مزرعة القيصر جودتنا مصدر قوتنا.
2: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
3: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميق ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
2: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش لي كرون سولير.
3: اما ديما نحتار شنو ناخذ.
2: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزي كرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
3: كرون سولير ب 19900؟
2: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
3: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
2: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام فيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
5: حاير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بنزين مشانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بنزين مشانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بنزين مشانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708. كلمونا علي 22 908 708.
6: أوكسيجين FM تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا 7 متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية بسبكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الويبديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.